سيهلككم ويستخلف قوما غيركم، وأن هلاككم لن يضر الله شيئا، لأنه مالك كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولم ييأس هود عليه السلام، وظل ينصحهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأعلمهم أنه ناصح لهم، أمين على مصالحهم، خالص النية فيما يقول لهم، فهو يريد سعادتهم وحسن حالهم، ولا يجوز أن يتكبروا على رجل منهم جاء يدعوهم إلى الخير. وكانت سنة الله تعالى أن يجعل الرسول إلى القوم قريبا منهم، ينتسب إليهم، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم من قريش نفسها. ولكن القوم جادلوه مرة أخرى وتعجبوا مما يطلبه منهم من ترك الأصنام وعبادة الله وحده، وترك ما وجدوا آباءهم يعبدونه من أصنام، وقالوا: إنما تقوله إهانة لآبائنا، لأنك تصفهم بالكفر. ولم يكتفوا بهذا القدر، بل قالوا في تحد لما أنذرهم بالعذاب: هات ما تعدنا به من عذاب إن كنت صادقا، لقد أنذرتنا وقلت لنا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال لهم هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، لقد قرب الانتقام منكم، وقد قرر فعلا. وقال لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ ثم قال لهم: انتظروا حلول العذاب بكم، إني معكم من المنتظرين. ثم قال لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ظهرت بوادر العذاب، فقد صدر الأمر إلى الريح بإهلاكهم، وكانت الريح هي السلاح الذي استخدم في هذه المرة ليقضي على هؤلاء الكفار ويمزقهم شر ممزق. ترى ماذا فعلت الريح؟ الريح القاتلة، بدأت الريح تنفذ الأمر بإهلاك قوم عاد، فارتعش كل شيء، الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام، كل هذا بدأ يشعر برعشة، ارتعشت جلودهم ولحومهم وعظامهم. وقد استمرت الريح الصرصر العاتية ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم، كل ساعة كانت برودتها تزداد وتزداد. بدأ قوم هود يفرون، أسرعوا إلى خيامهم ليختبئوا فيها، فطارت وتمزقت. لقد كانت هذه الريح تمزق الثياب والجلد، وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره. كلما مست الريح الصرصر شيئا قتلته ودمرته، وألقت به من أعلى الجبال إلى الأودية الصحيقة. قال عنها الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. صدق الله العظيم. ولم يبق منهم أحد، ماتوا جميعا، أما هود فقد نجا ومن آمن معه، وهلك الكفار جميعا.
إلى هنا تنتهي قصة هود عليه السلام، وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أين تفنى أعمارنا؟ أعمارنا تتفني فين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وجسمه فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل فيه، وماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. من نجيبه ومن صرفه؟ عمرنا فيما أفنيناه. إزاي إحنا فنينا عمرنا؟ إزاي قضيناه؟ وإزاي راح مضى عمرنا؟ وعملنا في العمر ده إزاي كان؟ إزاي انقضت سنين العمر؟ سواء العمر ده قصر ولا طال. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. حقيقة واقعة ما بينكرهاش عائل، الكل راح يموت. الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحر والعبد، العالم والجاهل، الكل عمره حينفني ويسيب الحياة الدنيا دي. الكل راح يموت ومحدش راح يخلد أبدا، الكل راح يذوق طعم الموت. لكن الموت مش النهاية، إنما هو انتقال من محطة لمحطة تانية. هيتنقل الواحد من هنا لهنا، ومن مرحلة إلى مرحلة. فالدنيا يا أحبابي دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. ورح نتسأل يوم القيامة عن العمر ده وإزاي راح وفين كان وفي أي عمل اتفنى وانتهى. دي مش حيالله، في سؤال وجواب. ايه اللي قدمته في سنين عمري؟ قال تعالى:
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
0: صدق الله العظيم. سورة الكهف. العمل الصالح هو المطلوب، العمل الصالح النافع ملوش حدود، وبيشمل كل مجالات الحياة، في النفس، في الأسرة، في الوظيفة. العمل الصالح، والعمل الصالح بيشمل العبادة والأخلاق والمعاملات بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فبيرجعوا اتنين ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع المال والأراضي والبيوت والممتلكات اللي قضينا عمرنا في جمعها، ترجع وبيبقى العمل. يبقى العمل سواء كان صالح أم طالح، عمل خير أو شر، عمل للدنيا أو للآخرة، بس يبقى العمل اللي قضينا أعمرنا الفانية في العمل ده. قال تعالى في سورة الزلزلة:
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: صدق الله العظيم. العمر اللي أفنيناه في العمل سيبنى يوم الحساب، وتوزن الأعمال دي، وراح يكون العمل ده هو الأساس للنجاة في الآخرة. والفوز برضوان الله تعالى من جنة عرضها السماوات والأرض، وفي المقابل العمل الفاسد والضار اللي بياخد صاحبه لجهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أعمرنا أفنيناها بإيه يا ترى؟ في كل السنين اللي مضت اللي راحت حفظت قد إيه من القرآن الكريم؟ عمرنا راح ينفني، فكم مرة ختمنا القرآن الكريم؟ كم من إنسان دعوناه للصلاة والصلاح؟ كم من ليلة أمناها في سبيل الله؟ كم من تسبيح أو دعاء أو ذكر لله في كل أيام عمرنا الماضي؟ ما تبصش لبكرة، ما تنتظرش الصباح، ما تنتظرش الصحة، ما تنتظرش المال. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذا كنا ما بنضمنش أعمارنا بين الصباح والمساء، فإزاي بينا أنه نضمن عمرنا لسنين؟ هيجي اليوم اللي نتسأل فيه عن أعمارنا وأفنيناها إزاي؟ إزاي مضت وانتهت؟ بعمل نافع أو عمل ضار؟ وبضدها بتتميز الحاجات، فالخير بيقابله الشر، والعدل بيقابله الظلم، والصلاح بيقابله الفساد، والكرم بيقابله البخل، والصدق يقابله الكذب، والفضيلة بتقابلها الرذيلة، ورضا الله بيقابله غضبه. وعليك إنك تختار، أي الخيارين تختار، وفي أي الطريقين رح تمشي، وحتمضي لفين؟ يا ترى حتختار درب الخير والعطاء، وحتفني من عمرك، حتفني عمرك بالخير والإصلاح وكسب الحسنات، أو رح تقضيه في السر وكسب السيئات؟ قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

اليوم الخيار ليك، وعليك إنك تختار إزاي عمرك رح يدفني. حيفني عمرك إزاي؟ وافتكر دايماً إنك رح تتسأل يوم القيامة عن العمر ده، وقضيته إزاي وفين، وعملت بيه إيه، وإزاي مضى عمرك.

أكرم بخلق نبي زانه خلقون.

إذن عن مشاهير العالم اللي أسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، الموضوع ده عبارة عن سلسلة هنطرح من خلالها قصص مشاهير أسلموا، شخصيات عامة، وإن شاء الله نستفيد منها كلنا. قصتنا للعدد ده الدكتورة إنجريد ماتسون، نعرفكم بيها. الدكتورة إنجريد ماتسون أستاذة الأديان بكلية هارتفورد في ولاية كونتيكنت الأمريكية. اتولدت ونشأت في مدينة أونتاريو الكندية، ودرست الفلسفة والفنون الجمالية في جامعة ووترلو. اعتنقت ماتسون الإسلام في آخر سنة من سنوات دراستها الجامعية، وسافرت لباكستان عام 1987، حيث علمت مع اللاجئين هناك مدة سنة، وحصلت على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة شيكاغو في عام 1999. وعن قصة إسلامها، نشأت إنجريد مصرانية وما كانتش متدينة، وكانت بداية تفكيرها في الإسلام عن طريق عشقها للفن، حيث بتقص الدكتورة إنجريد عن رحلتها، بتتكلم عن رحلتها إلى كبرى المتاحف في تورنتو ومونتريال وشيكاغو، إلى إنها زارت متحف اللوفر في باريس وانبهرت بشدة بفنون الرسم عبر مراحل التاريخ الإنساني، والتقت بمجموعة من المسلمين وبتقول عنهم: التقيت بالناس اللي ما بيبنوش تماثيل أو لوحات حسية للإله بتاعهم، ولما سألتهم جاوبوني عن حذر الإسلام الشديد من الوثنية ومن عبادة الأشخاص. وبإن التعرف على الله أمر يسير جدا عن طريق التأمل في مخلوقاته. ومن الموقف ده بدأت إنجريد في رحلتها للتعرف على الإسلام، واللي انتهت بإسلامها

ومن الموقف ده بدأت إنجريد في رحلتها للتعرف على الإسلام، واللي انتهت بإسلامها عشان تنطلق من بعد كده في تحصيل العلم، بعدين تقتحم مجال العمل الدعوي. وعن إسهامتها، أنشأت إنجريد أول برنامج ديني إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2001 تم انتخابها رئيسة للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، وبتضم الجمعية في عضويتها حوالي 20,000 عضو في الولايات المتحدة وكندا، كما يتبعها 350 مسجد ومركز إسلامي. وتعد ماتسون أول امرأة بتوصل للمنصب ده في تاريخ الجمعية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أجمل حوار. أجمل حوار، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. أحبتي الله، أجمل حوار، الكثير بيسعى من المسلمين يدوروا عن فنون الحوار والتواصل مع التانيين في الكتب الغربية وعند كتاب ومؤلفين مهما بلغت مهارتهم مش هيبلغوا عشر معشار ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم من القدرات والمهارات في فن الحوار والتواصل. الحوار كان واحد من معالم منهج حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش حدث نادر في مواقف عارضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ديكتاتور بيأمر وبينهر وما بيطيقش سماع رأي التانيين زي كتير من الناس في بيوتهم أو الحكام في ملكهم. كان صلى الله عليه وسلم كتير الحوار، كثير الحوار، محسن الاستماع للتانيين. الحوار بين البشر هو الوسيلة الأساسية للتواصل قبل ما يكون وسيلة تعليمية أو غيرها. فالإنسان كائن مجتمعي، ما بيعيش إلا في جماعة، وعشان يقدر يعيش بالحياة مع الجماعة دي وعشان يعبر عن احتياجاته الأساسية لابد له من الحوار مع اللي حواليه. فالطفل محتاج إلى أن يطلب من أمه وأبوه اللي عاوزه وهكذا. والله عليه

بيستخدم الحوار كوسيلة للتواصل والتراحم مع التانيين. كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة متميز في أمرين مهمين، هما جمال الأهداف، جمال الوسائل. جمال الأهداف، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم بالحوار عشان يقطع الوقت أو عشان يملي الفراغ، وما كانش صلى الله عليه وسلم بيستغل الحوار عشان يلج في الخصومة أو عشان الظهور والغلب، إنما كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم لأهداف رائعة. وكان كتير يحقق أكتر من هدف في الحوار الواحد، أو بيحقق كل الأهداف مجتمعة. ومن الأهداف دي التعارف، تلطيف العلاقات مع الصاحب، التعليم، إزالة شبهات، التحقيق في القضايا والحكم فيها، والبحث عن الرأي الأفضل اللي هو الشورى. ولكل من الأهداف دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي لجمال الوسائل. وكما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة في جمال أهدافه من الحوار، فإحنا منلاقيه كمان في وسائله في الحوار. ومن الوسائل دي أدب التعبير وانتقاء الألفاظ والاستماع للطرف الثاني والابتسامة وقت الحوار. لما بيتكلم مع الناس الابتسامة ما بتفرقوش. قبول الرأي الآخر وعدم الدخول في الجدل الطويل، وتقدير الحالة النفسية للطرف الثاني، وعدم السخرية أو الاستهزاء بالأخطاء الساذجة، والقوة في الحق والمدح من غير كذب، والثناء من غير مبالغة، الصبر على أذى الطرف الثاني، والتشويق لإذهاب الملل ولفت الانتباه، إظهار الحب للطرف الثاني والحرص عليه، وغير ذلك من الوسائل. والكل من الوسائل دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوار أحبت في الله هو كلمة السر للتواصل بين الناس، والوسيلة الأكيدة لفتح القلوب المقفولة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من استخدم وسيلة الحوار مع أصحابه عشان يوصل لقلوبهم وعقولهم على حد سواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى إيه هي أصعب لحظات الحياة؟ حياة الإنسان هي عبارة عن مجموعة من اللحظات، منها اللي هي لحظات سعيدة بتشاركها مع التانيين، ومنها اللي هي لحظات حزينة بتبقى راسخة في العقل طول العمر. هناك بعض اللحظات اللي بيشعر الإنسان ساعتها بالرغبة في التوقف عن الحياة، فبيتمنى لو إن عقارب الساعة ما تدورش، توقف خلاص، توقف ما تدورش حوالين نفسها من أجل انتهاء الساعات الأليمة دي اللي بيعيشها

يا ترى إيه هي أصعب اللحظات اللي بتمر علينا؟ اللي هي الإنسان يفقد شخص أو أشخاص عزيزين عليه، زي لا قدر الله يفقد الإنسان واحد من الوالدين أو واحد من الأخوة أو الأصدقاء. في اللحظات دي بيشعر الإنسان بالضيق والحرج، كما أنه شعور فقدان واحد منهم من أصعب المشاعر اللي يمكن أن يمتلكها أي شخص كان، حتى الإنسان القوي اللي ما بيملكش المشاعر بيتألم من الفقد. فالفقد يعني أنك تنسى الإنسان ده. ليه؟ لأنه مش حيرجع تاني، مهما حاولت ومهما قلت أو اعتذرت مش حيرجع أبدا، لأنه أخذ تذكرة لطيارة من غير رجوع، من غير عودة، وما تملكش ساعتها غير الترحم عليه أو الدعاء له بالخير والغفران. من أكثر اللحظات أساوة هي لحظات الغدر. أيوة، لحظات الغدر أصعب اللي بيواجه الإنسان هو أن نثق بشخص ثقة عمياء ليخرج اللي جواه من أسرار بيتعبه، إنه يخليها جواه، فبيكون عنده صديق يبوح له بأسراره أحسن ما يخليها قاعدة جواه كاتمة على نفسه. لكن بيتفاجئ بالنهاية بإن الشخص اللي وثق بيه وأمن وجوده ما هو غير شخص كذاب كان بيقوم بكشف أسراره وعواطفه قدام الكل. في اللحظة دي تتمنى لو إن الدنيا تنتهي، كما إنه من أصعب الأمور اللي بتسببها حالات الغدر هي فقد الثقة في الناس كلهم، فبيصبح الإنسان غير قادر على إنه يصاحب أصدقاء جدد، ولا يقدر إنه يبوح لهم أو يبوح لحد على جواه، ما يقدرش يفضفض لحد لأنه ما فيش ثقة، اتعدمت الثقة. ومن أصعب لحظات الحياة الفشل. فبعض الأشخاص بيبذلوا جهد كبير من أجل إتمام أمر ما والنجاح به، ولكن للأسف ما بيتمكنش من الأمر ده، لا وإيه يصيبه الفشل. والحالة دي بيحصل فيها إحباط شديد لصاحبه، الأمر اللي يقوي إلى حدوث حالة من الاكتئاب عند الشخص، ولا يقدر النهوض مرة تانية. طيب إزاي يمكن التعامل مع اللحظات الصعبة؟ معظم اللحظات الصعبة اللي بيمر فيها الإنسان بتسبب حدوث أمر ما، حيث إن عواقبها بتكون وخيمة على الإنسان، منها اللي بيكون نفسي ولكنه يدوب ما يتحول إلى عضوي. الطريق الأقصر، أيوة الطريق الأقصر للتخلص من اللحظات الصعبة دي هي الابتعاد، إنك تبتعد عن الأمر اللي سبب لك الضيق، والاقتراب من الله عز وجل، إنك تقرب من الله عز وجل، فهو القادر على عكس كل الأمور، كما إنه القادر على توجيهك إلى الطريق الصحيح الصواب. فيجب إنك تستمر بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أجل أنه يلبي لك حاجتك ويستجيب لدعواتك. ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم، يا عبادي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن البركة في الرزق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. فالمؤمن من يطلب منه الله أن يستر عورته بالحلال الطيب ولا يزيد على ذلك، فلو كان يكفيه بدلتان للشتاء وبدلتان للصيف فلا يزيد على ذلك، إلا إذا وسع عليه الله من الحلال، لكنه لا يجوز له أن يرتشي أو يغش ليشتري مزيدا من الملابس بحجة أن ذلك يجعله يكون في المستوى اللائق بأمثاله في المجتمع.

إذن مثل ما قلنا لكم أحبت في الله إنه المؤمن ربنا بيطلب منه أن يسر عورته الحلال الطيب ولا يزيد على ذلك، فلو كان بيكفيه بدلتين للشتاء وبدلتين للصيف فلا يزيد على ذلك، إلا إذا وسع عليه ربنا من الحلال، لكنه لا يجوز له أن يرتشي أو يغش ليشتري مزيدا من الملابس بحجة أن ذلك يجعله يكون في المستوى اللائق بأمثاله في المجتمع، وكذا في كل أمر من أمورنا. وأمر أبنائنا وأمر بناتنا وأمر أثاثنا وفراشنا وبيوتنا، فلو اتقينا الله في هذا الأمر فإن الخير سيفيض عندنا ورح يصير أضعاف مضاعفة، لكننا منتبع النفس وأهواءها والشهوات والملاذ ومستحسناتها، فلذلك الذي يوبقنا ويفرقنا والذي يتعبنا أكثر أننا ننظر إلى من فوقنا في الأرزاق. في ناس كثير يبصوا للناس التانيين، ده عنده عربية، ده عنده بيت، ده عنده قصر، ده سيبك من الناس. وقد قال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، صدق الله العظيم، في سورة النحل. ومش العبرة بالرزق ولكن الكرامة عند الله عز وجل بالتقوى. إيه اللي بيحفظ المرء؟ الوصية النبوية، احفظوها وعوها في قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، إنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. بص اللي هو من فوقك في الدين، فإحنا نقنع بأقل الأعمال الصالحات وبنقنع أنفسنا وبنقول إحنا خير من فلان وفلان وفلان، أنا أصلي فلان لا يصلي، مع أن المؤمن عنده دايما طمع في مزيد من عبادة الله وطاعة الله، لأنها نصيبه اللي بياخده من دنياه وهو خارج منها للقاء الله. وفي ذلك يقول لنا الله سبحانه وتعالى: لا ولا تنس نصيبك من الدنيا، سورة القصص. إيه هو النصيب اللي تاخده معك؟ العمل الصالح والعمل الرافع والعمل المقبول عند الله عز وجل. فبيبص الإنسان اللي هو دونه وأقل منه في الدنيا، فبيشوف فضل ربنا عليه ونعم ربنا عليه، وبيشكر ربنا وبيزيد ربنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. دايما الإنسان يبص للي أقل منه، ما يبصش لفوق تنكسر رقبته. وقبل ما تكون الزيادة في الكم تكون الزيادة بركة من الله في الرزق القليل، فيكون مقام الكثير يبارك ربنا سبحانه وتعالى في بدني وبيحفظه من الأمراض وبيوفر على نفقات الدواء والعلاج. ربنا بيبارك في ولدي، بيفقهه في العلوم وبيوفر علي نفقات الدروس، ويبارك ربنا في أكلي وأولادي، واللي بيكفي الواحد يكفي الجماعة، واللي بنصرفه في شهر يكفينا سنة كاملة. ربنا بيبارك، يبارك في هدومي، واللي بيصرف في عام بيعيش حتى أمل منه وأعطيه للفقراء والمساكين والأيتام، لأن ربنا عز وجل باركه بقدرته، وده نصيب المؤمن اللي بيشكر ربنا إذا شكروا عز وجل على عطاياه. أما اللي بيشوفه دلوقت فمجتمع ما بيشكرش ربنا لا على قليل ولا على كتير. كلما بتقعد مع حد لقيته مش راضي عن ربنا، حتى ولو فتح ربنا لكنوز الدنيا الكل مش راضي وغير شاكر، ايه هي النتيجة؟
زي ما بنشوف دلوقتي، راحت البركة وطلعت للسماء، ووكلنا الله إلى أنفسنا، وما نقدرش إن نقوم بأقل أمورنا ولا أبسط همومنا إذا وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا. رواه الترمذي والطبراني ابن عساكر عن أبي ذر. صحيح إنه القناعة كنز ما بيفناش، دائما الإنسان يشكر ربنا الصحة على صحته، كفاية إنه يمشي، بيمشي على رجليه، بيمسك بإيديه، بيبص في عينيه، يا مناس لا ده ولا ده ولا ده عنده. وإن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم.

دائما أحبتي الله أشكر الله عز وجل، أذكر دائما يقول سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تحصى يا رب العالمين.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم أيها الإخوة والأخوات، برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذه الحلقة خصصناها للتحدث عن الحنان في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي تطبيقاته العملية. الحنان هو الشفقة والرحمة والمحبة، والحنان هو فعل من أفعال النفس. الحنان هو الحب كما ذكرنا، وهو الميل إلى الإنسان الآخر وحتى إلى الحيوانات وحتى إلى الجمادات، هذا كله يعتبر من الحنان. والحنان هو الله سبحانه وتعالى، من صفات المولى سبحانه وتعالى أنه الحنان وأنه المنان وأنه الرحيم وأنه الرحمن جل وعلا. فالحنان والحنان أمران سنتناولهما إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة. مر معنا في حلقات سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن على الجمل الذي بكى ومسح ذفراه، ولعلكم تتذكرون ذلك. الجديد في هذا اليوم حنينه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجمادات، إلى الشجر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع، يعني يعتمد على جذع، على شجرة من نخل يعتمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم عند الخطبة. فلما اتخذ المنبر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشاروا إليه باتخاذ منبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اتخذ له المنبر تحول إليه فحن إليه الجذع. لما حن الجذع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن إليه. يقول الإمام البخاري في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فمسح عليه بيده صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقي في رواية أخرى أن الصحابة سألوه قالوا له يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا إن شئتم. فجعلوا له منبر صلى الله عليه وآله وسلم. الجمعة التالية التي تلت تلك الجمعة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن النخلة أو الجذع صاحت صياح الصبي، أصبح لها صوت كصوت الصبي الذي فقد أحد أبويه. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فضم الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه حتى سكنت، يعني سكن الجذع من البكاء. يقول صلى الله عليه وسلم والله لو لم أحتضنه لحن، لأصبح له ذلك الصوت مستمر إلى يوم القيامة. لو لم أحتضنه لأصبح لحن إلى يوم القيامة. سيدنا الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذا الحنين منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجماد، وحنين الجماد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سمعه كل من كان في المسجد وذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري يدلنا على الحنان في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجمادات وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجمادات علاقة كبيرة جدا ومهمة. هذا الجذع استمعنا كيف حن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة، منها مثلا نطق الحجر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا في بعض نواحيها، يعني في روابي مكة، يقول رضي الله تعالى عنه فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، وهو حديث موجود عند الإمام الترمذي. وفي الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا في صحيح الإمام مسلم، وهذا موضع ذلك الحجر الذي كان يسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضع كان معروفا في مكة بزقاق الحجر، هو المكان الذي كان فيه الحجر يسلم على سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. الطعام سبح في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحن إليه، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، إن عدم الماء فقال لهم: اطلبوا فضلة من ماء صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أعطوني جزء بسيط، لأن من بركاته وكراماته ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوجد المعدوم وأنه يكثر الموجود. فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، يقول الراوي: فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه الإمام البخاري. العلماء رضي الله تعالى عنهم نظموا المياه بالنسبة لأفضليتها، فقالوا: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبعي النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر وتليه الأنهر. أفضل المياه هو ذلك الماء الذي نبع من بين أصبعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سقانا الله وإياكم من يده الشريفة يا رب العالمين. حديث آخر بالنسبة للشجر، ليس النخل حتى الشجر، النبي صلى الله أذكره لكم بالمعنى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقضي حاجته، فلما ذهب إلى مكان بعيد هناك شجرتين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بغصن من أغصانها فقال للشجرة: انقادي علي بإذن الله، ثم أخذ الشجرة الثانية وقال: انقادي علي بإذن الله، فجعلهما ساترا صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. وهذا في صحيح الإمام مسلم. حديث آخر أن أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال ذلك الأعرابي: ومن يشهد على ما تقول يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه السمرة، يعني هذه الشجرة، شجرة شوك. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بطرف الوادي، فأقبلت الشجرة تشق طريقها حتى وقفت بين يديه، فشهدت بصدق نبوته، ثم عادت إلى موضعها. أسلم ذلك الأعرابي وعاد إلى قومه داعيا لهم. هذا حديث رواه الإمام الدارمي. حديث آخر بمسألة الجمادات وحنينها إلى سيدي النبي، إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، جبل أحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف على ذلك الجبل أخذ يخاطب الجبل ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه، كما رواه الإمام البخاري. ولذلك لما رجف الجبل في يوم ما، وكان على ذلك الجبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الجمال في هذا الأمر أنه قال أثبت أحد وثبت، والأجمل أيضا أنه قال فإنما عليك نبي وقد عرفناه صلى الله عليه وسلم، وصديق وقد عرفناه، ثم قال وشهيدان، كأنه يعطي إخبار صلى الله عليه وآله وسلم أن نهاية سيدنا عمر وسيدنا عثمان الذين كانوا معه على ذلك الجبل ستكون بشهادة وحسن خاتمة لله سبحانه وتعالى، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحنان انعكس حتى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأذكر أن امرأة مسكينة جاءت تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما 3 تمرات، أعطت البنت الأولى تمرة، ثم أعطت للبنت الثانية تمرة أخرى، ثم بعد ذلك أرادت الثالثة لنفسها. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنها لم تعطي نفسها التمرة الثالثة، وإنما شقت التمرة الثالثة نصفين، نصف لبنت ونصف لبنت الأخرى، أكلت بناتها قبل أن تؤكل نفسها. تقول السيدة عائشة: فأعجبني شأن تلك المرأة، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حكت له القصة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة. فقط هذا الحنين الذي انعكس بأسلوب عملي على تلك الأم أوجب الله سبحانه وتعالى لها به الجنة، واعتقها من النار، كما رواه الإمام مسلم. أمثلة كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسألة الحنان. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة. ونحن شببة، شببة جمع شاب كما يقولون، بار جمعه بررة، شاب جمعه شببة. يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن صلى الله عليه وسلم حنين، يعرف قيمة الحنان، سيد أهل الحنان، فظن صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف قيمة الغربة ومعاناة المقترب، ولذلك لما عرف أن المدة طالت صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد لهم هذا الأمر، وإنما أراد لهم صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى أهلهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحنان الذي لنا منه صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنينه لنا كيف نصوره؟ نصوره بتلك الرسالة، ونصوره بالهدايا، ونصوره بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يريد صلى الله عليه وسلم منا ألا نقع في النار، ولكن نحن وللأسف نصر على عدم الاستجابة لسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. النار عندما يشعلها الإنسان دائما تأتيها الجراد والجواذب وتأتي هذه الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا أردت كذا وأنتم لا تريدون ذلك وأنتم تغلبوني تقحمون فيه، يعني تريدون الدخول في تلك النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن النجاة هو صلى الله عليه وآله. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع صلى الله عليه وسلم وضعها، وإذا رفع رفعها. السيدة أمامة هذه هي الحفيدة الثانية أو الصبت الثانية لأول بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة أمامة هي بنت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة زينب تزوجت بأبي العاص بن الربيع، وهو ابن خالتها بالمناسبة، تزوجته ثم أنجبت بعد الزواج ابنا هو علي، توفى ذلك الابن وهو صغير، بعد ذلك أنجبت السيدة أمامة هذه التي فازت بالحنان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة أمامة تزوجت بعد وفاة السيدة فاطمة بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا طبعا الجمع بين المرأة وخالتها في الحياة لا يجوز، لكن بعد الوفاة أو بعد الطلاق لا شيء في ذلك كما قال العلماء. فالسيدة أمامة تزوجت بسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد وفاة السيدة فاطمة، السيدة فاطمة هي خالة السيدة أمامة. قصة عجيبة في مسألة حنان أم السيدة أمامة لأبيها سيدنا العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت إلى المدينة وتركت زوجها في مكة. بعد فترة حصلت غزوة بدر، فوقع العاص في الأسر. لما وقع في الأسر كانت لابد من تقديم فدية لأجل أن يخرجوه المسلمون من الأسر. الفدية التي قدمتها رضي الله تعالى عنها هي أن أرسلت قلادة كانت بيدها هدية من السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يوم زواج السيدة زينب السيدة خديجة أرسلت لها هدية وأعطتها هدية قلادة كما يقولون طقم. هذه القلادة أو ذلك الطقم قدمته السيدة زينب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء لزوجها الذي هو موجود في الأسر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى القلادة، وهو يعرف أن هذه القلادة هي قلادة من؟ هي قلادة السيدة خديجة، ويعرف تماما أن السيدة خديجة أعطته للسيدة زينب، وزينب أرادت أن تفدي زوجها رضي الله تعالى عنهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، مشهد مهم جدا، الصحابة كلهم في صمت وفي هدوء وفي طمأنينة، رأوا القلادة، رأوا التأثير في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك المسألة. قلادة زوجته، الزوجة غير موجودة، ومسألة فيها حنان كامل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقف ذلك الصمت المهيب من الصحابة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. مقترح، ما هو المقترح؟ ردوا عليها ذلك الأسير وهو زوجها، ثم بعد ذلك إن أردتم أن تعطوا الفدية تردوها لها فلا بأس في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدر الحنان الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن مسلما، وقع في الأسر مرة ثانية. لما وقع في الأسر مرة ثانية كيف المخلص؟ المخلص والخلاص والخروج من هذا الأمر أنها ذهبت رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. العشرة أيها الإخوة والأخوات لا تهون، العشرة لا يمكن أن تهون بأي حال من الأحوال. ذهبت السيدة زينب إلى أبيها وقالت له: يا رسول الله، ممكن أن أجير زوجي هذا الزوج، لأنه لم يطلقها مع اختلاف الدين، ممكن أن أجير زوجي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرتي. طرح الأمر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقبلوا أن يفك ذلك سيدنا العاصي، يفك من أسره ببركة جوار السيدة زينب رضي الله تعالى عنها له. ثم بعد ذلك طبعا رجع إلى قومه وأسلم، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن إسلامه وحسن إيمانه. لكن الشاهد في الموضوع قيمة الحنان وتقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا، فانطلق إنسان إلى غيضة، ذهب إنسان إلى غيضة، الغيضة هي الشجر التالف يسمى غيضة، فأخرج منها بيضة حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمرة هي الطير كالحمام أو غيره. أخرج البيض من العش، من عش الحمرة. الحمرة ماذا فعلت؟ جاءت ترف حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤوس أصحابه، ترف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه، فقال: أيكم فجع هذه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، أصبت لها بيضا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اردده. الإتلاف يناقض الحنان تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنانه تمثل في عدم إتلاف ما هو ليس لي، إتلاف الأشياء التي هي للآخرين. وهذا الإتلاف الذي يعني ينبغي أن نتوقف عليه، انظرن جميعا إلى ما هو موجود في حياتنا المعاصرة، كم من الناس يتلفون ممتلكات الآخرين، يتلفون ممتلكات الدولة، يتلفون حتى أنفسهم من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. الحنان أيها الإخوة والأخوات له فوائد، إذا تمثل الحنان في المجتمعات لا شك أنه سيبرز فوائد كثيرة تبرز من خلاله. أهم هذه الفوائد أن الحنان هو ثمرة من الرحمن سبحانه وتعالى الحنان. إذا رزقني الله سبحانه وتعالى بالحنان، ولذلك عندما أقول هذا الأمر معناه أني دائما ينبغي، ودائما ما ينبغي لنا جميعا أن نقول: اللهم اجعلنا من أهل الحنان، اللهم خلقنا بخلق الحنان، لأن الحنان إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وهو طريق موصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، ويؤلف بين قلوب بني البشر. إذا كان هناك حنان معناه أن القلوب ستكون مرتاحة وقلوب البشر ستكون مطمئنة. ثم الحنان كما ذكرنا صفة مهمة من صفات الأنبياء وصفات الصحابة وصفات التابعين، وهم خير من يتأسى بهم. السيدة زينب لا تنسوا أنها كانت من سيدات الحنان. الحنان أيضا يعطي القدوة والمثل في المجتمع، يرقق القلب فيجعله يرحم من هو دونه من البهائم أو الطيور أو شدنا. حفظ الله الجميع وبلغنا وإياكم أمانينا ورزقنا وإياكم الحنان، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها، لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط، بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت عدد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول
الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: قيل لمن تشكو إذا كان خصمك القاضي. ما ندمت على سكوتي مرة، ولا كم ندمت على الكلام مرارا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا. خير لك ألا تبدأ من أن تبدأ ولا تعرف كيف تنتهي. من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الحياة مليئة بالحجارة، لا تتعثر بها، ولكن أجمعها وابني بها سلما تصعد بها نحو النجاح.
1: مع الله في نسمات الصباح.
0: لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد. الحق لا يموت ما دام وراءه من يطالب به. عندما تضحي اعلم جيدا لأجل من تضحي. عندما تتنازل عن كرامتك يحتقرك كثيرا من البشر. امنح الآخرين فرصة ثانية، فربما تحتاج يوما من يمنحك هذه الفرصة. أقوى الجراح تكون من أقرب الناس إلى قلوبنا. لا تخذل نفسك فيخذلك الآخرين.
1: عند رجوع الغريب ولقي
0: قد يكون الصمت في بعض الأحيان أعظم بلاغة من التعبير. لكل مقام مقال، ولكل زمان رجال. عاش ومات غبيا من لم يتعلم من أخطائه. مصائب قوم عند قوم فوائد. معاتبة الإخوان خير من فقدهم. من اتكل على زاد غيره طال جوعه. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخلاقا، وأحسنهم أخلاقا أحسنهم دينا. من يترك نفسه أسيرا للماضي يفقد الحاضر والمستقبل. إذا ركلك الناس من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. قد يكون الصمت في بعض الأحيان أعظم بلاغة من التعبير.
1: وتسليمه بالقضاء والقدر مع الله.
0: لا يغرنك كبر الجسم ممن صغر في العلم، ولا طول القامة ممن قصر في الاستقامة. فإن الضر على صغرها خير من الصخر على كبارها. من حكم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكون بما نلته من دنياك فرحا، ولا لما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. إن للحسن ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. الرجال أربعة: رجل يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقلا فعرفوه، ورجل لا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذروه. لا خير في القول إلا مع العمل، ولا في الحياة إلا مع السرور، ولا في الصداقة إلا مع الوفاء، ولا في المال إلا مع الجود. قال حكيم: إن تعبت في البر فإن التعب يزول والبر يبقى، وإن تلززت بالإسم فإن اللذة تزول وليبقى الإسم. عيوب الناس نحفرها على النحاس، أما فضائلهم فنكتبها على الماء. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام، وصحة النفس في قلة الكلام. شيئان إذا عملت بهما أصبت خيري الدنيا والآخرة. تتحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. حسن الخلق، بسط الوجه، طيب الكلام، قلة الغضب واحتمال الأذى. قال أحد الحكماء يوصي ابنه: يا بني، إني ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، ونقلت الحديد والصخر فلم أجد أثقل من الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ابن علي الشوكاني، موسوعة المعرفة. تفصيل أعماله نوضحها فيما يأتي. كانت دعوته الإصلاحية متمثلة في أسس رئيسية متمثلة فيما يأتي. أولاً، دعوته إلى الابتكار والبحث والرجوع إلى المنبع الأول والبعد عن التقليد والمحاكاة من غير علم ولا دراسة.
1: دعوته إلى ما أسموه بالعقيدة السلفية، وهي الرجوع إلى ما كانت عليه الحياة وطريق السير عليها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم، حتى تتطهر العقيدة وتنقى مما دخل عليها مما ليس من الشريعة والدين في شيء، ومن الخضوع للتقليد الزائف البعيد عن العقل والتفكير الإنساني.
0: ألف الشوكاني كتباً فيما ذهب إليه من الاجتهاد والبعد عن كل ما يخالف العقيدة الصحيحة في رسالته التحف في مذهب السلف، وفي كتابه كشف الشبهات عن المشتبهات. وكما قلنا من قبل، فقد كان نهجه السلفي هذا مبني على الاجتهاد للتقليد.
1: قالوا: وقد لعبت عوامل عديدة في نضج دعوة الشوكاني الإصلاحية بشعبها ثلاث، منها
0: إحاطته بعلم السنة، وتشبعه بالنهج الاجتهادي، ونشأته الصالحة، ورعاية والده العالم الصالح، وتأثره مما في العالم الإسلامي الذي حوله من أوضاع سيئة تخالف الكتاب والسنة، وأيضا تأثره بمطالعة كتب من سبقه من المصلحين كابن تيمية وابن القيم وابن الزبير والجلال والمقيلي وأضرابهم.
1: وقد استخدم الشوكاني في سبيل دعوته هذه كل ما استطاع كي ينفذ ما يدعو إليه.
0: أما عن اشتغاله بالتدريس، فبعد أن تعلم تفرع للتدريس، وفي أثناء تعلمه كان يساعد الطلاب فيلقي عليهم كل ما أخذ عن شيوخه، لكن بعد أن أتم تعليمه تفرغ لهذه المهنة الشريفة.
1: كان تدريسه بدون مقابل في زمن كثر فيه الطمع والجشع، وكان دائما يضرب بنفسه المثل الأعلى لطلابه، ويدعوهم أن يكونوا مثله في المعرفة والبحث عن الحقيقة. وقد بيّن الشوكاني أن أصعب فئات تعلم عليه هي الفئة التي تتوسط بين العامة والخاصة.
0: وأما عن الإفتاء، فقد بدأ الشوكاني في الإفتاء وهو في سن مبكرة، رافضاً للأجر المادي على فتواه. كان يفتي أهل صنعاء باليمن، ومن يفد إليها يطلب الإجابة والفتوى، وكذلك ما يرد إليه من البلاد، وكان الأهالي يضعون ثقتهم فيه أكثر من غيره، واستمرت فتواه أكثر من 20 سنة من عمره المبارك. كان إذا عتب في أنه لا يأخذ أجراً قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك.
1: لقد باشر الفتوى بعد أن بلغ درجة الاجتهاد، وله مدونة مخطوطة لتلك الفتاوى قالوا عنها إنها تقع في 3 مجلدات، وبها كثير من رسائله، وتسمى الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني.
0: لقد ترك الإمام الشوكاني التقليد ونظر في علوم الاجتهاد حتى جمعها، وكان اجتهاده قبل أن يبلغ 30 من عمره.
1: وعن القضاء، اختير الإمام الشوكاني للقضاء وهو في سن 36 من عمره، في رجب سنة 1109 هجري. في سنة 1209 هجري فتولى القضاء العام في مدينة صنعاء.
0: كان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي عباس، وظل في القضاء مدة حكمه وحكم ابنه الإمام المتوكل على الله أحمد إلى أن توفي سنة 1231 هجرية.
1: بايع الإمام الشوكاني ابنه المهدي عبد الله، ثم أخذ البيعة من جميع أمراء صنعاء وحكامها، وجميع أفراد أسرته، وجميع الرؤساء والأعيان عليه.
0: كان الإمام الشوكاني قبل اختياره لمنصب القضاء معرضا عن المناصب، وكان الاحتكاك برجال الدولة مهتما بالعلم وبالتدريس والتصنيف، وكان زاهدا في الدنيا، وليس له صاحب من الذين يشتغلون بأعمال الدنيا.
1: كان مشتغلاً في جميع أوقاته بالعلم والتدريس والإفتاء والتصنيف، راغباً في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم.
0: اعتبر الإمام الشوكاني اشتغاله بالقضاء ابتلاء من ربه عز وجل، وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاء بعد موت من كان متولياً للقضاء بها، لكنه تردد في قبول منصب القضاء، ولكن العلماء ألحوا عليه في قبول هذا المنصب، ثم إن شيخه الحسن بن إسماعيل ألح عليه أيضا، وكثر الإلحاح من الجميع أن يقبل منصب القضاء. قال لهم رحمه الله: سيقع مني استخارة لله مع الاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير.
1: ثم شرح الله صدره فقبل المنصب، لكنه عمله على مرضاة ربه سبحانه وتعالى.
0: وكان قد وضع صورة مضيئة لقبول القضاء، فوجدها قد انطبقت عليه، وكان منها أنه لم يسع بنفسه لشغل هذا المنصب،
1: أنه لم يستعن بأحد من الشفعاء للحصول عليه،
0: أنه والحمد لله جدير بهذا المنصب لأن لديه قدر كبير من العلم بالكتاب والسنة، وعنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل،
1: أنه مجتهد والحمد لله،
0: أنه لا يريد من ورائه مالا ولا جاها ولا سمعة ولا شرفا، رحمه الله ورضي عنه.
1: وبقي في القضاء مدة طويلة، وكان مثلا أعلى فيما قضى به الله سبحانه عليه.
0: أما عن مؤلفات الإمام الشوكاني، مؤلفات الإمام الشوكاني التي تركها لينتفع بها مقسمة إلى قسمين القسم الأول مؤلفاته المطبوعة، والقسم الثاني مؤلفاته المخطوطة.
1: أولا مؤلفاته المطبوعة: إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، ألفه في 15 من جماد الآخر عام 1214 هجري.
0: 2 إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، ألفه في 27 شهر ربيع الآخر عام 1231 هجرية، ردا على الخبيث موسى بن ميمون الأندلسي اليهودي الزنديق.
1: 3 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علوم الأصول، ألفه في شهر المحرم سنة 1231 هجري.
0: 4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ألفه عام 1213 هجرية.
1: 5 التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، وهو جواب سؤال ورد إليه من علماء مكة المشرفة يتعلق بعقيدة السلف.
0: 6 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين.
1: 7 تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل.
0: 8 تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام.
1: 9 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
0: 10 الدرر البهية في المسائل الفقهية، وهو كتاب متن في الفقه.
1: 11 الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، ويقع في جزئين، انتهى من تأليفه في جماد الآخرة عام 1220 هجري.
0: 12 الدواء العاجل في دفع العدو الصائل.
1: 13 رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة.
0: 14 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وقد انتهى من تأليفه عام 1235 هجرية، ويقع في 4 مجلدات كبار.
1: 15 شرح الصدور بتحريم رفع القبور.
0: 16 العقد السمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين، وانتهى من تأليفه عام 1205 هجرية.
1: 17 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.
0: 18 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.
1: 19 أدب الطلب ومنتهى الأرب.
0: 20 أمناء الشريعة.
1: 21 إرشاد السائل إلى دلائل المسائل.
0: 22 المسك الفائح في حط الحوائج.
1: 23 إبطال دعوى الإجماع على مطلق السماع.
0: 24 إشكال السائل لا تفسير، والقمر قدرناه منازل.
1: 25. الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح.
0: 26. الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام.
1: 27. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ويقع في 5 مجلدات.
0: 28. قطر الولي على حديث الولي.
1: 29. جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صدق الله العظيم.
0: 30. جواب عن سؤال: كيف أن الفاء في قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، واقعة في موقع الدليل.
1: 31. جواب سؤال عن الصبر والحلم: هل هما متلازمان أم لا؟
0: 32. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة الضمد.
1: 33. نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى.
0: 34. جواب سؤال يتعلق بما ورد في الخضر عليه السلام.
1: 35. بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء.
0: 36. بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء.
1: 37. بحث في وجوب محبة الله تعالى.
0: هذه هي المؤلفات التي طبعت في اليمن وفي حيدرابات في الهند، ومعظم هذه المؤلفات طبعت في مصر.
1: ثانيا، المؤلفات المخطوطة بلغت حوالي 240 مخطوطة. زال المجال

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام بين الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق، من

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامه الوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد أنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد انك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في انك تتأسف للي اخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقربائه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير مش عاوز انه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة، ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له انك تحبه. اما اذا كنت انت بتعشقه فما فيش داعي انك تقول له حاجة، لانه راح يعرف الحقيقة بمجرد انه يبص في عينيك. اذا كنت انت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم ان هناك دوما اللي هو اقدر منك واقوى منك.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع والتسعين من دروس سورة البقرة، ومع الآية الرابعة والثمانين بعد المئتين، ولعل هذا الدرس هو الدرس الأخير من دروس سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. كل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل، بل إن السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، فكل ما في السماوات والأرض تقريب لأذهان الإخوة. العلماء حتى الآن يقدرون أن في الكون 100,000,000,000 مجرة، 100,000,000,000 مجرة، وأن في المجرة الواحدة تقريبا 100,000,000,000 مجرة، وأن مجرتنا درب السبابنا مجرة متوسطة. المجموعة الشمسية بأكملها لا تزيد عن نقطة مضيئة في جسم مغزلي، فهذه المجرات بعدد كبير وحجم كبير، يعني بيننا وبين القمر ثانية ضوئية، يعني الضوء يقطع المسافة إلى الأرض بثانية، وبيننا وبين الشمس 8 دقائق، يقطعها الضوء في 8 دقائق، وبيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. لو أن هناك طريقا نسير فيه لاحتجنا إلى 50,000,000 سنة لمركبة أرضية، أي أقرب نجم ملتهب، وأن نجم القطب 4,000 سنة ضوئية، وأن المرأة المسلسلة هذه مجرة يزيد حجمها عن حجم مجرتنا 28 مرة، 28 ضعف، ترى من الأرض نجما واحدا، بعدها عنا 2,000,000 سنة ضوئية، وأن بعض المجرات تبعد عنا 20,000,000,000,000 سنة ضوئية. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على عظمة الله من خلال خلقه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أيها الإخوة لله ما في السماوات وما في الأرض هذا الكون العظيم ملك لله عز وجل ملك لله خلقا هو الذي خلق وتصرفا ومصيرا أما تصرفا لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله الإنسان لضعف إيمانه ولقصر نظره ولشبهات تراكمت على قلبه يظن أن في الأرض أقوياء وأن أمرهم نافذ ولكن الحقيقة أنه ليس في الكون إلا الله الله لا إله إلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له من بعد حقيقة الإيمان ألا ترى مع الله أحد أما المشرك يرى آلهة لا تعد ولا تحصى كل إنسان قوي يظنه إله يفعل ما يريد لذلك حياة المشرك حياة متعبة جدا قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين حياة المؤمن حياة متعبة لأن علاقته مع جهة واحدة هذه الجهة هي الله عز وجل لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما من شيء يتحرك إلا بأمره فالتوحيد يريح الإنسان يملأ القلب أمنا وطمأنينة قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني الأمن وحده الأمن للمؤمن وحده لأنه يرى يد الله تعمل في الخفاء لأنه لا يرى مع الله ولأن الله أسماؤه حسنى وصفاته سميع قريب مجيب رحيم ودود غني قوي فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك العبرة أن تؤمن الإيمان الذي يملأك سعادة يملأك طمأنينة يملأك قوة يملأك اندفاعا حينما لا ترى مع الله أحدا لا تخشى أحدا إلا الله ولا تطيع أحدا إلا الله ولا ترجو أحدا إلا الله ولا تخاف من أحد إلا الله هذا هو الدين يأتي النفاق من أين؟ من ضعف التوحيد أن تشتكي لإنسان وأن تنهار أمامه وأن تبذل ماء وجهك أمامه هذا من ضعف التوحيد لأنك إن آمنت بالله عز وجل الذي أعطاه يعطيه والذي أكرمه يكرمه والذي رفعه يرفع لذلك قال العلماء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد لله ما في السماوات وما في كل هذا الكون ملك لله خلقا وتصرفا ومصيرا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذا هو إن آمنت أنه لا يقع شيء ولا يتحرك شيء ولا يقف شيء إلا بإذن الله عز وجل هذا الإيمان ينعكس على سلوكك استقامة على أمر الله وجرأة في الحق وينعكس عليك عزة وكرامة ووضوحا. فأكبر مرض يصيب الناس مرض الشرك، وهو ضعف التوحيد. يعني يرى أن هناك أطوياء لا بد من أن تنصاع لأمره وإلا دمروه، لا بد من أن ترضيهم ولو على حساب دينه. هذا هو مرض المسلمين، ضعف توحيدهم أوقعهم في المعاصي والذنوب، وأوقعهم في الشرك والكفر. لله ما في السماوات وما في الأرض. لماذا خلقنا؟ خلقنا ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض. خلقنا لمهمة، خلقنا لتأدية رسالة. إلا من رحم ربه، ولذلك خلقه. لذلك هو في الدنيا يربينا، فإذا استقمنا على أمره أكرمنا، وإذا حرفنا عن الصراط المستقيم أدبنا. فالإنسان حينما يبتعد عن الله يؤثر شهوته على طاعة ربه، وحينما يؤثر شهوته لا بد من أن يعتدي، لأنك لو تحركت من خلال منهج الله لا يمكن أن تعتدي على أحد. أما إذا اندفعت بدافع الشهوة من دون منهج الله عز وجل لا بد من أن تعتدي على أموال الآخرين وعلى نسائه أو على أعراضه. فلذلك ضعف التوحيد وضعف الإيمان يملأ القلب شهوة محرمة، هذه إذا خرجت وانقلبت إلى واقع صار هناك مرض لا بد من معالجته. الله عز وجل من بعض تفسيرات هذه الآية أن النفس إذا انطوت على مرض، المرض يعني شهوة محرمة، لأن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أو المعنى العكسي أن الذي يتبع هدى الله عز وجل وفق منهج الله، الذي يتبع هوى نفسه وفق منهج الله عز وجل لا شيء، أعطى كل ذي حق، اشتهى المرأة فتزوج، اشتهى المال فكسب كسبا مشروعا. إذن الإنسان حينما يعرض عن الله عز وجل يتبع هواه، ومع اتباع الهوى ظلم وعدوان، فلا بد من أن يؤدب الله هذا الإنسان. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم. أخواننا الكرام، أمراض الجسم تنتهي عند الموت ولو كانت عضالة، لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت. فلذلك الإنسان أولى له ألف مرة أن يعالجه الله ليموت طاهرا نقيا، من أن يدعه الله وشأنه من أن حتى يستحق دخول النار. ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته. معنى ذلك أن الإنسان مخلوق للجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبنا. معنى ذلك أن الحياة الكريمة التي خلقت من أجلها ليست في هذه الدنيا، هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليبتلي. إذا نحن في مرحلة إعدادية لحياة أبدية، سمى الله الحياة هذه حياة الدنيا دنيا، وسمى الحياة التي أعدها لنا الدار الآخرة حياة عليا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثمن هذه الحياة العليا الدار الآخرة الجنة التي يبقى فيها الإنسان إلى أبد الآبدين، ثمن هذه الحياة أن تأتي إلى الدنيا وأن تضبط شهواتك وفق منهج الله، أن تأتي إلى الدنيا وأن تضبط شهواتك وفق منهج الله. أيها الإخوة، هذا الثمن بمقدور أي إنسان أن يدفع، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، ليس في الإسلام حرمان. فالإنسان خلق في الدنيا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن يستقيم على أمر الله، أي أن يضبط أهواءه ونزواته وشهوته وفق منهج الله. فإذا حاد عن منهج الله قليلا تولد في نفسه أمراض نفسية تحتاج إلى معالجة، البخل مرض، العجب مرض، الكبر مرض، حب الذات مرض، الاستعلاء مرض، الحقد مرض، الرغبة في العلو في الأرض مرض. حينما نبتعد عن الله قليلا تتولد الأمراض النفسية. الإنسان شهوة مندفعة، فالإنسان حينما ينحرف عن منهج الله تتولد هذه الشهوات المحرمة. الآن وإن تبدوا ما في أنفسكم من أمراض أو تخفوه يحاسبكم به. الإنسان بيعاني مرض نفسي، عنده حب للدنيا ولو على حساب دينه، عنده رغبة أن يأخذ ما ليس له، عنده رغبة أن يغتصب بيتا ليس له، عنده رغبة أن يعتدي على حقوق الآخرين، هي كلها أمراض. فإن أظهرها الإنسان أو أخفاها لا بد من أن يحاسب عليها، لأن الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. يعني أمام طبيب قد تخفي أعراض مرض خطير الطبيب لا يعلم، أما لو أن الأب هو الطبيب يرى أن هناك علامات مرض فلا يسمح لابنه أن يكذب عليه، لا بد من أن يعالجه، لأن الأب الطبيب يتمتع برحمة وعلم في آن واحد، برحمة وعلم، برحمة الأب وعلم الطبيب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. أيها الإخوة، هناك طريقان للشفاء، طريق سليم وطريق متعب. إنسان تهى شيئا حراما فأقبل على الله واتصل بالله واستغفر الله حتى غفر الله له هذه الشهوة المحرمة، شفاه منها، طهر قلبه منها عن طريق الصلاة. الصلاة تطهر النفس من أدرانها، الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور، والصلاة ذكر، والصلاة مناجاة، والصلاة علم وعقل إلى آخره. فإن انتبه إلى نفسه وشعر أن في نفسه مرضا خطيرا لا بد من أن يشفى، فأقبل على الدين، اتصل بالله عز وجل، دفع الصدقات، ذكر الله كثيرا، تلا كتاب الله، التحق بمسجد يظن أن هذا المسجد على حق وأقبل على الله، الله عز وجل شفى من دون مصيبة. أو يكابر بالمحسوس، يبقى على خطئه، يبقى مصرا على ذنبه، ما الذي يحصل؟ يحتاج إلى تأديب. كلكم يعلم أيها الإخوة أن الله جل جلاله له في في خلقه سنن. الله عز وجل يبدأ بالهدى البياني، يبين من خلال القرآن، من خلال سنة النبي العدنان، من خلال الدعاء، من خلال الحوادث، يبين الهدى البياني، الدعوة البيانية. أنت معافى، صحيح، سليم، موفور الكرامة، يسمعك الله الحق. أرقى إنسان هو الذي يستجيب لله بدعوته البيانية، فإن لم يستجب لا بد من مرحلة صعبة، التأديب التربوي، يؤدبه بنقص في ماله، أو نقص في صحته، أو نقص في أهله، أو عدو مخيف، أو شبح مصيبة. الله عز وجل عنده مصائب لا تعد ولا تبدأ من الهم وتنتهي بأصعب الأمراض. المرحلة الثانية التأديب التربوي. المرحلة الثالثة إن لم يتوب الإكرام الاستدراجي، كما هي الحال عند أهل الدنيا الذين شردوا عن الله. دنيا عريضة، أموال وفيرة، شهوات مستعرة، يفعلون كل شيء وهم أقوياء متغطرسون متسلطون، هذا اسمه الإكرام الاستدراجي، وبعدها القصم. فأنت بين الهدى البياني والتأديب التربوي والإكرام الاستدراجي ثم القصم. هنيئا بمن استجاب لله بدعوته البيانية. كلام ربنا واضح وضوح الشمس، كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وضوح الشمس، هناك دعاة إلى الله صادقون. أصغي إلى قوله، استمع إلى دعوته، استجب، طبق، يغفر لمن يشاء. لا تستجب ويعذب من يشاء. يا رسول الله عظني ولا تطني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الأعرابي أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء، إما أن تستقيم على أمر الله، إما أن تستجيب له فتسلم من مصائب الدنيا. طبعا يبقى هناك مصائب رفع درجات، مصائب امتحان، أما مصائب العقاب نجوت منها. المصائب أربع أنواع: مصيبة قصم، أو مصيبة ردع، وهاتان المصيبتان للكفار. مصيبة دفع، ومصيبة رفع، وهاتان المصيبتان للمؤمنين. ثم هناك مصائب الأنبياء، مصائب كشف، يعني ينطوي على كمال لا يظهر إلا بحالة صعبة. فبين القصم والردع، وبين الدفع والرفع، وبين الكشف، هذه المصائب. فالإنسان إذا استجاب لله عز وجل وانتبه إلى أمراضه واستغفر الله منها وأقبل على الله وطهر الله قلبه من هذه الأمراض، يعني يجب أن نؤمن. هناك مقولة عند العوام خطيرة جدا، لا تفالج لا تعالج. إذا ما في أمل الإنسان يتطور لا جدوى من بعثة الأنبياء. هذا كلام غير صحيح. قد يكون الإنسان حاقدا، وقد يكون لئيما، وقد يكون مستعليا ومتكبرا ومحبا لذاته، فإذا اصطلح مع الله وأقبل عليه طهرت نفسه وصار كريما وصار متواضعا وصار حليما. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. الصلاة هي شفاء، الصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر النفس من أدرانها. لا يمكن أن يكون المصلي حقودا، ولا أن يكون المصلي لئيما، ولا بخيلا، ولا شحيحا، ولا جبانا، ولا منافقا. الصلاة تطهر الإنسان، تسمو به. إذا العبرة أن نسمو إلى الله، أن تطهر نفوسنا من كل درن. هناك طريقة، يعني إنسان بيقول له الطبيب والله إذا بتعتني بأكلك حركتك ما بتحتاج لعملية، كلام واضح. وإذا أهملت في بدك عملية، إما أن تعالج بالأدوية من دون شق، وإما أن تعالج بعملية جراحية قد تكون خطيرة. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أيها الإخوة يعني مؤداها أن ننتبه إلى أنفسنا. هناك طريق إلى الشفاء سليم، وهناك طريق متعب، والطريق المتعب قد لا ننجح فيه. الطريق السليم أن نتوب وأن نقبل وأن نصلي وأن نذكر حتى يشفي الله قلوبنا من أمراضه. الطريق الثاني ننتظر المصيبة، فإذا جاءت لجأنا إلى الله عز وجل. كلام واضح يعني إما أن نتوب طائعين أو أن يحملنا الله على التوبة مكرهين. دقيق، إما أن نتوب طائعين وإما أن يحملنا الله على التوبة مكرهين، لأنه يحبنا ولأنه يحب أن يسعدنا، يحب أن يتوب علينا، يحب أن نصل إلى الجنة سالمين وغانمين. فهذا كلام دقيق وواضح وضوح الشيء. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن الله يعلم السر وأخفى. أما قد تقول للطبيب لا أشعر بألم إطلاقا وأنت على خلاف ذلك فيسكت الطبيب. إذا أخفيت أعراض الأمراض عن الطبيب، الطبيب لا يعلم. أما إن أخفيت أعراض الأمراض القلبية عن الله عز وجل هو يعلم. سواء عليك أظهرتها أم أخفيتها، فالله لا بد من أن يحاسبك عليها تفكيرا وترقية ووصولا إلى طريق السلام. الله عز وجل يقول يهديهم سبل السلام، الله عز وجل يهدينا طريقا نسلم في نهايته ونصل إلى الجنة عن طريقه. فآية مهمة جدا ودقيقة جدا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء، من أراد الطريق السليم بالتوبة الذاتية والإقبال والاتصال بالله وذكر الله عز وجل وطاعة الله يشفى من مرضه وأنت معافى سليم موفور الكرامة. والإنسان حينما لا يقبل الطريق السليم ويركب رأسه ويصر على معصيته لا بد من أن ينتظر التأديب من الله. الطريق الثاني صعب ومتعب، وقد يكون في ذل وإهانة، قد يكون في فقر مدفن، وقد يكون في إراقة ماء وجد، قد يكون في أثر حرية، قد يفقد حريته ويفقد أحد مقومات سعادته. على كل بالنهاية لا بد من أن يؤدبنا الله بإحدى الطريقتين. مرة واحد سألني ما ملخص هذه الدعوة، قلت له كلمتان يعني بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، نقي واحد منه. إما أن تأتيه طائعا بمبادرة منك، برغبة منك، بإقبال منك عليه، وإما أن يسوق لك من الشدائد ما يحملك على التوبة. قال تعالى في آيتين تاب عليهم ليتوبوا، وفي آية تابوا فتاب عليهم. إذا جاءت توبة الله بعد توبتك فالمعنى قبول توبتك، أما إن جاءت توبة الله قبل توبتك تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم من الشدة ما حملهم على التوبة. فإما أن تأتيه طائعا وإما أن يأتي بك مكرها. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلام. هذا كلام إلنا وأنا معكم، أنا مدعو معكم إلى هذه الدعوة. ائت الله عز وجل طائعا بمحض اختيارك وأنت صحيح معافى وأنت موفور الصحة والكرامة، انتبه، وإلا فرحمة الله تقتضي أن يأتي بك مقطورا. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني الإنسان المريض أي مكان يناسبه المستشفى، العملية الجراحية والسيروم، فتح الصدر أو فتح البطن، والدماء تنزف والآلام لا تحتمل، والتخدير، المريض هكذا. والصحيح يناسبه نزهة جميلة وطعام طيب. فإما أن نأتيه طائعين فيكرمنا، وإما أن يأتي بنا مكرهين ويؤدبنا وبعدها يكرمنا. لا بد من أن يكرم. يعني بعضهم قال، طبعا كلام متعلق بالمؤمنين، أنت لك عند الله مكان، إما أن تبلغه بعباداتك وخدمتك للخلق وإقبالك على الله وذكرك له، وإما أن تبلغه بصبرك على بعض المصائب. لا بد من أن تصل إلى هنا، إما بطريق سليم وإما بطريق متعب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستجيب لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يدعونا إلى حياة حقيقية، حياة تليق بنا، حياة تناسب مكانتنا عنده، حياة أبدية لا نصب فيها ولا تحت. أما الإنسان يريد الحياة الدنيا، إن هؤلاء يحبون الحياة الدنيا، يؤثرون عليها كل شيء. أيها الإخوة الكرام، الحياة الدنيا حياة دنيا موقتة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحا. والحمد لله رب.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سجلي.
1: أفضل وثيقة تأمين على وجه الأرض. يحرص كثير من الناس على تأمين حياتهم وممتلكاتهم عند شركات التأمين ضد الحوادث والسرقات وغيرها، ويدفعون مقابل ذلك مبالغ طائلة. يمكنك أن تؤمن حياتك وكذلك آخرتك، ولن يكلفك سوى بعض كلمات خفيفة على اللسان، عظيمة في الميزان، مؤنسة للجنان. لو داومت عليها في يومك وليلتك لكفتك وأمنتك من شرور الدنيا وأشرارها. التأمين على الدنيا والآخرة. التأمين الثلاثي. التأمين الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. التأمين الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
2: لا إله إلا الله.
1: التأمين الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
2: لا إله إلا الله.
1: التأمين الشامل، هذا تأمين شامل ضد مخاطر الحياة وشرورها ومن المصائب الفجائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي.
2: لا إله إلا الله.
1: التأمين على أموالك وممتلكاتك، أداء الزكاة والصدقة

0: مقيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: حفظ الكنز بصلاح أبيهما. وقال ابن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الأعطال العارضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا حرصت على الطاعات وأعمال الخير وصلة الرحم والنوافل وجعلتها من برنامجك اليومي، فإن الله سيكتبها لك كاملة إذا انقطعت عنها لمرض أو سفر.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على الصحة. هل تعلم أن الضغوط اليومية والهموم تؤثر على صحة الإنسان وتجعل مقاومته ضعيفة للأمراض؟ أما إذا كان الإنسان يملك قلبا هادئا مطمئنا اكتسى جسمه بالصحة والعافية. يقول المولى عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاكثر من ذكر الله يطمئن قلبك ويقوى جسمك وتكمل صحتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة أفضل وسائل الوقاية من الأمراض والعلل. التأمين على الدعاء. إذا أحببت أن يستجاب دعاؤك فادعي لأخيك المسلم بمثل ما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على النوم. حتى لا تصاب بالقلق والأرق والأحلام المزعجة، احرص على قراءة أذكار النوم، وأهمها قراءة آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معك ملك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت وعفيت وتنحى عنه الشيطان. أخي المستمع، أختي المستمعة، بلغها لأصحابك وأحبابك وأقاربك، ولك الأجر والثواب إن شاء الله.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله

Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

كلام في الحب، حب الأمهات. الأم هي أكثر مخلوقات الله قدرة على الحب، لأنها تملك القدرة على العطاء وعلى التضحية وإنكار الذات والفناء في من تحب، وهي كلها علامات الحب كما أنزله الله في قلوب البشر. من منا لم يغمره هذا النهر المتدفق من الحنان الذي اسمه حب الأمهات؟ هي الوحيدة من كل البشر التي تحبك حبا بلا مقابل، حبا حانيا دافئا مضحيا بلا حدود، وكأنه نهر عذب من الحنان لا ينتهي ولا ينضب أبدا. لا أحد يحبك في هذه الدنيا أكثر من أمك، وحب الأمهات هو امتداد طبيعي من حب الإله للبشر، فهو جزء من رحمة الإله وحنانه وعطفه ومنحه التي لا تتوقف لعباده من بني الإنسان، حتى العاق منهم والكافر بنعمة ربه يرزقه ويرعاه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هكذا تفعل الأمهات مع أولادها، فهي لا تفرق في حبها وحنانها ورعايتها وسهرها بينهم كلهم، الطيب والحبيب والخبيث والعاقل والشقي والتقي وشقيقه الذي أخذته الدنيا في ركابها، وهي في ذلك لا تعترف أبدا بأي صفة سيئة تلحق بأولادها. وللأم حاسة خاصة بها، جهاز رادار يعمل بينها وبين أولادها فقط، وينقطع عمله وبثه عن الآخرين، جهاز استقبال غاية في القوة لا يصابب العطل ما دامت أنفاسها تتردد في صدرها، جهاز ينبئها بسكنات أبنائها وتحركهم، أينهم في الطريق، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، هل أكلوا، شبعوا، سعداء هم أن تعساء، فرحون أم حزانا. وكم من أم استيقظت دون منبه في عز الليالي الباردة لتتوجه إلى غرفة أولادها، هل هم نائمون، ساهرون، هل الغطاء فوق أجسادهم أم لا، لا يهدأ لها بال أبدا حتى تطمئن عليهم. أذكر قصة قصيرة. عندما ماتت أم أحد المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول الكريم: يا فلان، لم يعد لك أحد في الدنيا. وهنا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله، حتى أنت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. هذا هو حب الأمهات، نهر متدفق من الرحمة والحنان بلا أجر بلا مقابل، مهما أساء إليها أبناؤها فإنها تقول وهي ترفع ضراعتها إلى الله: ربي سامحه فإنه لا يقصد. أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على منزلة الأم من أولادها، ولكن من منا نحن الأبناء يعرف هذه الحقيقة؟ من يدرك إلا بعد أن يفقد كنز الحنان الذي لا ينضب نبعه أبدا؟ من منا ينكر أثر الأم في تربية أبنائها من المهد حتى بعد أن تكون لهم حياتهم الخاصة وأسرهم الكبيرة، دائما أبدا في حاجة إليها حتى في أبسط الأمور. وقد أحسن الشاعر القول عندما كتب أغنيتي الجميلة: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد من التوترات كما حصل خلال اليومين الماضيين. قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وتسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد القوانين ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال. وشددت ويلس على أن قوانين الحظر تعمل، لافتة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى انخفاض فعلي في حالات التنمر وتعرض اليافعين للمحتوى المضر والعنيف على شبكة الإنترنت.
2: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time. And that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
1: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلام الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, the Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, you know, she would have done her job properly.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسميا بعد غد الأربعاء، وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز إن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضرورياً لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
5: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
1: قالت مجموعة ماستر بيلدرز أستراليا التي تعنى بالإنشاءات والبناء أن هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الوطني الذي وافقت عليه كافة الولايات والمقاطعات، والمتمثل ببناء 1,200,000 مسكن جديد بحلول العام 2029. وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة دانيتا وون إلى أن البيانات المتعلقة بأول عامين من الخطة المفترض أن تستغرق 5 سنوات تظهر الحاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى الهدف المنشود.
6: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity to reach that target even harder because of changes to capital gains tax and negative gearing, and also the mooted changes in terms of trusts that hits around 20% of the building and construction industry.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1,300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس أن 1,000,000 شخص على الأقل يعيشون حاليا في ظروف حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت المدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأضاف غيبريسوس أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه، وأوضح أن موجات الحر التي كانت تحدث مرة كل جيل باتت اليوم شبه سنوية نتيجة التغير المناخي والاحترار العالمي، لافتا إلى أن أوروبا تعد أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي. وواجه عشرات الملايين في أوروبا درجات حرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحرك موجة الحر باتجاه الشرق، بينما أعلنت بعض الدول ارتفاع عدد الوفيات وحذرت الخدمات الصحية من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى. وتجاوزت الحرارة أمس 35 درجة مئوية في جمهورية التشيك والمجر وبولندا، بينما فاقت 40 درجة في ألمانيا. وأشارت وكالة الصحة العامة في فرنسا إلى أنها تقوم بإحصاء الوفيات الإضافية التي من الممكن أن تنسب إلى القيظ التاريخي الذي يخنق البلد منذ 11 يوما، وقالت أن هذه الظاهرة طالت خصوصا من هم فوق 65 من العمر، لافتة إلى أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة بنسبة 40% تقريبا، ولا سيما في منطقة باريس وضواحيها. في أخبار الرياضة، حجزت كندا أحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في لوس أنجلوس. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد التسعين، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 68 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سير الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع غرس، وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك، وقلبا يخشاك، وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة، مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه متخلفا عن طاعة مولاه، فقلت له: يا أخي تب إلى الله وارجع من غيك وارجع عن غيك، عسى المولى أن يشفيك من ألمك ويعافيك من مرضك وسقمك وتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت وأنا لا محالة، فيا أسفي على عمر أفنيته في البطالة، أردت أن أتوب مما جنيت. فسمعت هاتفا يهتف من زاوية البيت: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ونستغفره من الذنوب المتقادمة. يا أخي أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك، وأعرض عن مواصلة غيك وهواك، وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات، واصبر على ترك عاجل الشهوات، فالفرار أيها المكلف كل الفرار من مواصلة الجرائم والأوزار، فالصبر على الطاعة في الدنيا أيسر من الصبر على النار. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف تفسير ما تقول؟ قال: لا. قال: أنت لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. نعم، فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقي. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه، يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام، يا من يشهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور، ويسمع الآيات والسور، ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: همسات

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يحق لك أن تسعد وأن تهدأ وأن تسكن إلى موعود الله إذا علمت أن في السماء ربا عادلا وحكما منصفا أدخل امرأة الجنة في كلب وأدخل امرأة النار في هرة؟ فتلك امرأة أسقت كلبا على ظمأ فغفر الله لها وأدخلها الجنة لما قام في قلبها من إخلاص العمل لله. وهذه حبست قطة في غرفة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله النار. فهذا ينفعك ويسلك صدرك بحيث تعلم أنه سبحانه وتعالى يجزي على القليل ويثيب على العمل الصغير ويكافئ عبده على الحقير. وعند البخاري مرفوعا 40 خصلة: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. وفي الكتاب العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرج عن المكروب وأعط محروما وانصر مظلوما وأطعم جائعا واسق ظامئا وعد مريضا وواسي مصابا وقد أعمى وأرشد تائها وأكرم ضيفا وبر جارا واحترم كبيرا وارحم صغيرا وابذل طعامك وتصدق بدرهمك وأحسن لفظك وكف أذاك فإنه صدقة لك. إن هذه المعاني الجميلة والصفات السامية من أعظم ما يجلب السعادة وانشراح الصدر وطرد الهم والغم والحزن. لله در الخلق الجميل، لو كان رجلا لكان حسن الشارة، طيب الرائحة، حسن الذكر، باسم الوجه.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنو شروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر، ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارجو النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء: إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب. فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

نصائح أحلى من العسل. ابدأ يومك بصلاة الفجر وبإذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح. واصل الاستغفار، لا تقطع الدعاء فإنه حبل للنجاة. تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة. تفاءل ولو كنت في عين العاصفة. جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح. إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل لا إله إلا الله. اشتري بالدراهم دعاء الفقراء وحب المساكين. سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء. فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة. احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم. جاهد نفسك على الطاعة فإن النفس أمارة بالسوء. لا تغضب، فالحياة أقصر مما

المشتركة فهي المنجية. المحروم من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة. اجعل حبك كله لله ولرسوله. سامح من اغتابك فإنه أهدى لك حسناته. الصلاة والتلاوة والذكر عقود زاهية على صدرك. من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. ما دام الليل ينجلي فإن الألم سيزول، والأزمة سوف تمر، والشدة سوف تذهب. أهجر قيل وقال، فعندك من الأعمال كالجبال. صلي بخشوع فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة. اجعل المصحف عند رأسك فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها. الحياة جميلة وأجمل منها أنت بإيمانك. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض يضر من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاع يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة.

0: عبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
1: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
0: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي،
1: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
0: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
1: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
0: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
1: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا،
0: فإليكم ما قطفناه
1: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. ترعى المعزات حيث ربطت.
1: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
0: تغير الحية جلدها لا طبعها.
1: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
0: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
1: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
0: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
1: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
0: ثلاثة تسهل: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
1: ما كل رامي غرض يصيب.
0: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
1: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
0: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
1: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
0: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
1: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
0: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
1: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يظن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
0: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
1: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
0: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
1: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
0: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
1: من أطال الأمل أساء العمل.
0: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
1: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
0: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
1: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
0: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
1: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
0: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
1: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
0: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
1: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
0: الكتب بساتين

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة.

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، صحابي اليوم سيدنا عمير ابن وهب. أما هذا الصحابي فله قصة فريدة. قبل أن نخوض في الحديث عن تفاصيل رحلته في طريق الإيمان، لا بد من توضيح بعض الأفكار. الإنسان أيها الإخوة، ربنا جل جلاله خبير به، ففي بعض الأحيان ربنا سبحانه وتعالى يريه من آياته الدالة على وجوده وعلى علمه وعلى وحدانيته وعلى كماله. بعض الأشخاص تتدخل العناية الإلهية لحكمة مطلقة متعلقة بعلم الله بهؤلاء الأشخاص، تدخل مباشر. هذا الشخص يريه الله من آياته، ولأن الله سبحانه وتعالى عليم به تتضح له الحقائق وينطلق.

فيكون الكشف سابقا للطاعة. إما أن تكون أن يكون الكشف بعد الطاعة، وإما أن يكون سابقا للطاعة. هذه القصة فريدة من نوعها. أحيانا الإنسان يرى منام يأتي مثل فلق الصبح، أحيانا ينقذه الله عز وجل من ورطة محققة بحكمة ما بعدها حكمة، بقدرة ما بعدها قدرة. فالإنسان إذا الله عز وجل وضع أمام آية من آياته الدالة على وجوده والدالة على كماله والدالة على علمه والدالة على وحدانيته وما استجاب، الويل له. مرة ثانية، يمكن أن تفكر في الكون، أن تتيقن من وجود الله عز وجل، من كماله، من وحدانيته، من ألوهيته، من ربوبيته، وتمشي في طريق طاعته إلى أن تنكشف لك الحقيقة. أحيانا، وهذه حالات قليلة، وأنت متلبس بالمعصية وأنت غارق في اتباع الشهوات، يكشف الله لك بعض الحقائق لعلمه بأنك تستجيب. فهذا الذي لا يستجيب، كل واحد منا ضمن عمله، ضمن سفره، ضمن إقامته، ضمن علاقاته، قد ينشأ معه شيء على خلاف المألوف، على خلاف العادة، عناية إلهية تدخلت. يعني في قصص كثيرة جدا. فإذا كشف الله لك جانبا من آياته، إذا كشف الله لك جانبا من آيات تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى علمه، عليك أن تسرع الخطى، لأنها فرصة لا تتكرر وفرصة نادرة. وإذا كان 99% من الناس مكلفون أن يهتدوا إلى الله بعقولهم وأن يستجيبوا له، وبعد إذ يكشف لهم عن جوانب آياته الباهرة، فإن بعض الأشخاص وهم قلة قليلة ولحكمة بالغة يكشف لهم عن وجوده وعن علمه وعن آياته قبل أن يطيعوا. فإذا لم يطيعوا كان هذا الكشف حجة عليهم. سيدنا عمير بن وهب، هذا اسمه الدقيق عمير بن وهب الجمحي، عاد من موقعة بدر ناجيا بنفسه، لكن ابنه وهبا خلفه أسيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام. أب وابنه كانا في معركة، والمعركة حسمت لصالح المسلمين، وقتلى كثيرون وأسرى كثيرون، وقعوا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام. الأب نجا والابن وقع. وكان عمير ابن وهب، العظمة أيها الإخوة أنه نحن أحيانا بأساليب غير كاملة، بأساليب ما فيها الذكاء، نخسر أصدقائنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام للكمال الذي أكرمه الله به يستقطب أعداءه. شيء غريب، عمير بن وهب من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، من ألد أعداء النبي، كان كافرا مشركا عنيدا مناهضا ضالا مضلا فاسقا فاجرا، أراد أن يطفئ نور الله، حارب أصحاب رسول الله، نكل بهم، لم يدخر وسعا في إيقاع الأذى بهم. فكان هذا الرجل من ألد أعداء النبي. وكان عمير بن وهب بعد أن وقع ابنه أسيرا عند رسول الله يخشى أن يؤخذ الابن بجريرة أبيه

0: وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. في أحد الأيام توجه عمير إلى البيت الحرام، وكان في حوزة المشركين للطواف بالكعبة، لأن الحج كما تعلمون عبادة قديمة، إن أول بيت وضع للناس، فالعرب كانوا يطوفون حول الكعبة. إذن في ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، بأصنامه. فرأى صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، الحجر هذا القوس المبني إلى جانب الكعبة قديم، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. جلس عمير، رجلان موتوران، رجلان حاقدان، رجلان يكادا يغليان حقدا على رسول الله. جلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم طيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. فتلهد صفوان ابن أمية وقال: والله ليس في العيش خير بعدهم. شو هالحياة؟ عظماء قريش قتلوا، أبناءنا أسرى، ليس في الحياة خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت عمير قليلا وقال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها، ولولا عيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وحسنت أمره وكففت شره وأرحتكم منه. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. رجل موتور حاقد امتلأ غيظا: لولا هذه الديون التي ركبتني والتي لا أطيق سدادها، ولولا هؤلاء الأولاد الصغار الذين لا يجدون أحدا من بعدي يطعمهم، لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا وحسمت أمره وأرحتكم منه وانتهى الأمر. أليس الله بكاف عبده؟ قال بعض المفسرين هي للرسول، للنبي عليه الصلاة والسلام. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب، ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة. أيام الكافر بيكون ذكي، إذا الواحد عنده ذكاء، ليس الذكاء قيمة مطلقة، الذكاء نعمة إذا وظفته في الحق، وبلاء كبير إذا وظفته بالباطل. الذكاء شأنه كشأن أي حظ من حظوظ الدنيا، سلم ترقى به إلى أعلى عليين إلى الجنة، دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين إلى النار. الذكاء، الذين اخترعوا هذه الأسلحة الفتاكة، ساعد إلا قنبلة ذكية، ساعد إلا قنبلة عنقودية، ساعد إلا صواريخ موجهة، تعب إلك أشعة اللايزر. هذا الصاروخ ركب أشعة الليزر ودخل في مدخنة المصنع. علم القنبلة تسير من قبل الطيار على شاشة أمامه. هؤلاء الذين اخترعوا الأسلحة الفتاكة، الأسلحة الجرثومية، الأسلحة الكيماوية، هؤلاء الذين اخترعوا القنابل ذات التدمير الشامل، جهلاء؟ لا والله أذكياء. هذا الذي أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيما فأفنت 800,000 إنسان في 3 ثواني، غبي؟ لا والله ذكي. هل الذكاء قيمة مطلقة؟ لا والله، قيمة متعلقة بتوظيفه. إذا وظفت الذكاء في معرفة الله وفي الدعوة إليه وفي العمل الصالح، هذا الذكاء نعمة. أما إذا وظفته في شيء آخر فهو نقمة، ولحكمة أرادها الله لا ندري أبعادها. أكثر الحيوانات التي تشمئزون منها والتي إذا ذكر اسمها والتي إذا رؤيت الإنسان كاد يخرج من جلده، هذه الحيوانات تتمتع بأعلى قدر من الذكاء من بين الحيوان، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان رؤيتها. لماذا فعل الله ذلك؟ الذكاء وحده لا يكفي. قال: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ذكاء على معصية، أعوذ بالله. لذلك المجرمين في العالم الغربي يتمتعون بأعلى درجة من الذكاء، يستخدمون الذكاء لسلب أموال الناس، لقتلهم، لابتزاز ما عندهم. الواحد إذا كان الله عز وجل آتى ذكاء لا ينبغي أن يعده نعمة إلا إذا وظفه في الحق، أما إذا وظفه في الباطل هو نقمة ما بعدها نقمة. يزداد وقوعا في النار بسبب ذكائه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لواحة للبشر عليها 19. صفوان ذكي جدا، فرصة لا تعوض، مناسبة لا تفوت. قال له: يا عمير اجعل بينك كله علي، أبدا، بالغا ما بلغ، فأنا أقضيه عنك بالغا ما بلغ. أول مشرح علينا. وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بهم الحياة، أولادك أولادي، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغين. قال عمير، قال له: فامضي بما أردت، أنا معك، اذهب واقتله وأرحنا منه، عيالك عيالي، عندي مال وفير، ديونك علي بلغت ما بلغت، ماذا تنتظر؟ فقال عمير: إذا اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. قال صفوان: لك ذلك. يعني حديث تم بين اثنين لا يعلم أحد فحواه. هلا إذا كان بدهم يعقدوا اجتماع وما يسترب أبدا، قال بيعقدوه بالصحراء تحت خيمة، يعني المفروض أنه هالمجتمع ما يسترب منه شيء أبدا. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، معه تبرير، هو ذاهب إلى المدينة ليفك أسر ابنه مغطى. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فانقطع متنها ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنه. الآن البداية انتهت، بدأت العقدة، وصل عمير إلى المدينة، طبعا جاءها ليفك أسر ابنه. كان سيدنا عمر بن الخطاب وهو عملاق الإسلام وأحد أركان هذا الدين جالسا مع بعض أصحابه، مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعدون صور البطولة التي قدمها المسلمون من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت منه التفاتة فرأى عمير بن وهب ألد أعداء رسول الله ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب عمر مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. قال: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله، والمؤمن مسدد رشيد. لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. في رواية أخرى أنه انطلق إليه وقال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ ولما هذا السيف على عاتقك؟ الرواية أنه قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. دخل سيدنا عمر وعمير بن وهب مقيد، دخلا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال عمر: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير ابن وهب قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رقيق، نور يشع، نفس إنسانية تفيض رحمة. الحقيقة الإنسان يمتحن، أن ترحم من تحب شيء طبيعي جدا، أهل الدنيا الكفار يرحمون من حولهم ممن يلوذ بهم، ولكن عظمة الإيمان أن المؤمن يحب الناس جميعا، يرحم أعداءه قبل خصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أطلقه، فك عنه هذا القيد. فأطلقه، ثم قال: يا عمر، استأخر عنه. فتأخر عنه. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمير بن وهب وقال: أذن يا عمير، تفضل قرب. فذن وقال أنعم صباحا يا محمد سلم عليه. هذه تحية العرب في الجاهلية، أنعم صباحا. هلأ بنعلم أولادنا باي باي، شو هذا؟ السلام عليكم، الله معك يا ولدي. المسلم يحيي بتحية الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمير، لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك هذه، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهي تحية أهل الجنة. فقال عمير بفظاظة ما بعدها فظاظة، وغلظة ما بعدها غلظة: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال عليه الصلاة والسلام: تتحمل إنسان مؤمن، في شخص صدره واسع، نفسه طويل، حليم، يتلقى فظاظة خصومه بصدر رحب، بيمتص مواقف الفجة، وفي شخص ما بيتحمل. إذا أردت أن تكون داعية إلى الله عز وجل لا بد من حلم كثير، لا بد من سعة صدر، لا بد من تجاوز، لا بد من أن تكون في أعلى مستويات الرحمة والحب. فقال: يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، بدي فكه. قال النبي في الذكاء: فما بال هذا السيف الذي في عنقي؟ جاي تفك الأسير، ماشي الحال، طلب منطقي، وهذا السيف؟ هل قبحها الله من سيوف؟ وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ كمان ممثل الثاني عم بيمثل، ما بتنفعنا هي. قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال له: يا عمير، بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الحجر، فتذاكرتما أصحاب القليل من صرعى قريش، ثم قلت لصفوان: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان ابن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، أليس كذلك يا عمير؟ أي الآية؟ هذه الآية التي أعطاها الله لعمير، فذهل عمير لحظة ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. يعني أحيانا الله عز وجل الإنسان وهو في المعصية، وهو في الضلال، يريه آية من آيات، فإن لم يستجب ضيع فرصة لا تتكرر. فذهل عمير ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم قال مرة ثانية: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء. لأيام الشخص تحبه لا تصدق، كلهم دجالين، ذول كفار، كلمات قاسية جدا. لقد كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن يا رسول الله، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو. أما الخبر بالذات ما علمه أحد في الأرض، وتنبئني أنت به، إذن أنت رسول الله. أي آية؟ ووالله لقد أيقنت يا رسول الله أنه ما آتاك به إلا الله. هلا أنت رسول فعلا. الحمد لله الذي ساقني إليك يا رسول الله سوقا العجب ربك لقوم يساقون إلى الجنة بالسلام. حب واحد ذكي يتحدث معي من مدة أنه أنت بتدرس من 20 سنة. شو بتدرس؟ قلت والله أنا كل دروسي تتلخص بكلمتين، يا بتجي ركض يا بيجي بكرتد، نقي واحدة. يا بتجي الله عز وجل راكدا، وإما الله بيعالج الإنسان معالجة تركض إليه ركضا. والأولى أشرف، الأولى أشرف أن تأتيه طائعا، أن تأتيه قانعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه منيبا. فقال الحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام، ثم وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، هون العظمة، فقال عليه الصلاة والسلام فقهوا أخاكم. هلأ كان كلبا بشوي، ما هيك قال سيدنا عمر؟ قال هذا عدو الله، قال فقهوا أخاكم، أخوكم صار. ما في عداوة دائمة أبدا بالإسلام، أنت تعادي سلوكه، تعادي كفره، تعادي فسقه، تعادي فجوره، فإذا عاد إليك فهو أخوك حقا، انتهى الأمر. قال فقهوا أخاكم وعلموه القرآن وأطلقوا أسيرا إكراما له. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر بن الخطاب قال والله لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله، وهو اليوم والله أحب إلي من بعض أبنائي. هذا الدين، هذا هو الدين. لمجرد أن يؤمن أخوك، لمجرد أن يصطلح مع الله، لمجرد أن يتوب إلى الله، لمجرد أن يعود إلى الطريق الصحيح فهو أخوك حقا كروحك، تقدم له كل شيء. وما لم تكن هذه المودة وهذه المحبة وهذا التناصف وهذا البذل وذاك العطاء بين المؤمنين، والله لا خير فيه، والله لا ينظر الله إلينا، والله ما من وقت مر على المسلمين في تاريخهم هم في أمس الحاجة إلى أن يتعاون ويتكاتف ويعذر بعضهم بعضا ويسامح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. ما من وقت مر على المسلمين في تاريخهم كهذا الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى التعاون، وما من وقت مر على المسلمين في تاريخهم أصعب من هذا الوقت. أعداؤهم يهجمون عليهم هجمة شرسة وحشية في كل أنحاء العالم، والأخبار بين أيديهم. الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حقيقة المؤشر الصحيح للمؤمنين أنهم كالصف الواحد، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا هعطيك مقياس أيها الأخ الكريم، لك أخ مؤمن ألمت به ملمة، هل تتألم؟ إن تألمت ورب الكعبة إنك مؤمن، وإن لم تتألم وضعت نفسك شئت أم أبيت في صف المنافق. إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبهم سيئة يفرحوا بها. لمجرد أن تفرح بملمة ألمت بمؤمن، بنازلة نزلت به، بمصيبة حلت به، لمجرد أن تفرح فلست مؤمن، وضعت نفسك مع المنافقين.
1: أما إذا رأيت أخاك المؤمن قد أكرمه الله بشيء من الدنيا، بمرتبة، بوظيفة، بزواج، ببيت، بدعوة، فرحت به واغتبطت له وأعنته، فأنت مؤمن ورب الكعبة. أما إذا حسدته وأردت أن تبحث عن عيوبه وأردت أن تطعن به وأردت أن تزهد الناس به لحسد غلا في قلبه، فأنت والله مع المنافق. والدليل إن تصبك حسنة تسؤ. المنافق يتألم أشد الألم إذا أصاب المؤمن خير. كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام، ويطرع فؤاده بنور القرآن، ويحيا أروع أيام حياته وأغنى. والله يا أخوان، إذا أحدكم بعدما تاب إلى الله واصطلح معه وسار على طريق الإيمان، إذا ما قال لي أنا أسعد إنسان في الأرض، بيكون بتوبته في خلل. لأنه ربنا عز وجل بكرم التائب بسعادة لا توصف، براحة لا سبيل إلى وصفه. حس المؤمن التائب كأنه ملك، حس حاله أسعد الناس. أنا مرة قال لي أخ كلمة كان بالحج، قال لي والله يا أستاذ ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. فأنت سعادتك بإيمانك، سعادتك بطاعتك، سعادتك بعملك الصالح، سعادتك بإخوانك، سعادتك بمجلس العلم، سعادتك في جامعة. إذا كان لك الانتماء أنت مع المؤمنين. أما الذي يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، أنت مع المجموع، أنت عضو في جماعة، أنت خلية في جسد، أنت غصن في شجرة. تتألم لألم إخوانك، تفرح لفرحهم، تسخر إمكاناتك في خدمتهم، أنت مؤمن، هكذا الإيمان. صفوان في أروع أيام حياته، لماذا؟ لأنه يتوقع بعد أيام أن يأتي الخبر المفرح بأن محمدا قد قتل. كان صفوان ما يتكلم، اتفقوا ما يحكوا، بس كان يقول يا معشر قريش أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فسينسيكم وقعة بدر. طولوا بالكم، أخبار سارة جدا سوف تأتيكم عما قريب، انتظروا، هذه الأخبار سوف تنسيكم موقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية، وين الخبر السارة هذا؟ ما كان يجي، كان يخرج كل يوم لظاهر مكة، شوف القوافل، في شيء أخبار بالمدينة ما فيه، يطلع كل يوم إلى ظاهر مكة يتلقى هذا الخبر السار، خبر قتل محمد. ولما طال الانتظار أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر. كفل أولاده، كفل أولاده، كفل ديناته، طعم منتظر. وطفق يسأل الركبان قوافل عن عمير بن وهب، ما في شيء، ما بنعرف، فلا يجد عندهم جوابا يشفي. إلا أنه مرة جاءه راكب فقال إن عميرا قد أسلم. يا سيدي أسلم، صاحبك أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعق، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من في الأرض. إذا كل البشر أسلمت عمير لا يسلم، عدو لدود. لكن الآية الباهرة التي جاءته من الله والتي أكدت له صدق النبي وأنه رسول استفاد منه. إذا واحد الله عز وجل أرى آية لا يغلط. أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد غبر علي زمان، غبر علي زمان يعني مضى علي زمان، وأنا دائب على إطفاء نور الله. شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله. رجع داعية، ذهب قاتلا فعاد داعية. هذه أنوار النبي، هذه عظمة الرسالة، هذه عظمة النبوة. لذلك الإنسان لا يعد حياته التي عاشها قبل أن يسلم. الوقت الذي أمضاه قبل أن يتعرف إلى الله عز وجل، هذا الوقت ليس من حياته. الواحد ذهب إلى قرية وزار مقبرتها، فلفت نظره شيء عجيب. على الشواهد هذا عاش 6 سنوات، قد يكون طفل، هذا 4، هذا 5، هذا 8، مو معقول. مقبرة بأكملها كلهم صغار. فسأل، قال هؤلاء أهل القرية لا يعدون من حياتهم الحياة التي سبقت إيمانهم. فالواحد منا متى تعرف إلى الله؟ بالعشرين. هلا عمره 40 سنة. شو عمرك أخي؟ أنا عمري 20 سنة. 40؟ لا 20. ذيك ما دخلوا، ذيك ما بعرف فيك. عمر الإنسان الحقيقي هو العمر الذي تعرف إلى الله فيه. قال له هل تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله؟ فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله، كما كنت أوذي أصحابك. العدل، كنت أوذي كل من أسلم، والآن سأوذي كل من لم يسلم. كم درجة؟ 180. في مرة أخ حب يعمل مبالغة، قال لي قلب 360 درجة. ما قلب معناتها فكروا يضعفهم، يعني 360 درجة. قال لي لا، معناتها في محله الطبيعي، إنه هي الدائرة كاملة صارت. فتقول 180 مو 360. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فوافى مكة. أول بيت طرقه شريكه، بيت صفوان ابن أمية. صفوان دهش، قال يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أين عقله؟ دين هذا حجر تنحتوه أنتم، تعبدوه، تقبلوا الهدي، مو معقول. صار عاقل. وفي الإسلام فتح الذهن، ينور النفس، بأيقظ الفكر. قال له يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجماعة رحمة. الإنسان مع الجماعة يأمن. لا إفلان، فلان وفلان وفلان، صديقه وجاره، كلهم يصلون، يعبدون الله عز وجل، يحضرون مجالس العلم، عم يتفقهوا. إذا الإنسان انزوى وحده ينفرد به الشيطان. النبي الكريم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرق، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. الذي يعيش وحده تأتيه الوساوس، يفتي لنفسه، يتكاسل في أداء عباداته، يستبيح بعض المحرمات، ما في شيء، شايف ما في شيء. مين أنت؟ من أنت؟ قرأت مرة بيت شعر يقولون هذا عندنا غير جائز. فقال الشاعر: فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ شو هي عندنا؟ مين أنت أخي؟ شرع هذا كلام الله عز وجل، سنة رسوله. أنا عندي مالي قنعان، مين أنت؟ أنت مصدر تشريعي، أنت أنت عبد لله عز وجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال له: أما أنا. لذلك كم من صديق هدى صديقه بالمنطق، طالبين، واحد التحق في مجلس علم واصطلح مع الله واهتدى. الكون الواجب عليه أصدقائه الذين عاشوا معه. تعلم أنا آكل أكل طيب اجتهدت فيها، بالتعبير العام آكل أكل طيب كثير اجتهدت فيها. تعسمع كل واحد من أخواننا الكرام ما له جيران، ما له أصدقاء، ما له أتراب، ما له زملاء عمل، ما له أخوات بالبيت. أنت تستفيد، تصطلح مع الله وتقبل على الله وتسعد بقربه، حس حالك تطير في السماء. ورفيقك اللي عشت معه 13 سنة تاركه ضلالاته وبعده ومعاصيه يصطفل، ما لك مؤمن. إن الله ليسأل العبد عن صحبة ساعة. إن الله ليسأل العبد عن صحبة ساعة. والنبي قال: تآخيا اثنين اثنين. الله هداك وتعرفت لله عز وجل وسعدت في قربه، شوف مين كان معك سابقا، أقرب الناس كمان زوجتك، والله منيحة طبخة ظريف، طيب مالك بس ما عم تصلي، تصطفل الله بحاسبك. هذا المؤمن بهمك بس طبخة، أما المؤمن الصادق أقرب الناس زوجته، أقرب الناس أولاده، أقرب الناس أخواته، أخواته البنات، أولاد عمه، أولاد خالته، جيرانه، زملائه. أنت اهتديت لحالك وسعدت، طيب اسعدهم، اجلس معهم جلسة، هار معهم سهرة، عطيهم شريط تسمعهم، جيبهم للجامع. هذا السعي الطيب. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم نور. سعيك في الدنيا طبعا، إذا رحت عند صديقة طرف المدينة الآخر وركبت من باص لباص مش هانك تجلس معه جلسة، هي بده جهد وبده وقت، بس الله عز وجل ما بضي عنده شيء. إن سعيكم مشكورة. فأنت بصراحة حجمك عند الله بحجم أعمالك الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة أن تكون سببا في هداية الكون ضمن ممن تعرفه، رفيقة بالجامعة، رفيقة في الثانوي، أخوك بالبيت، ابن عمك، أختك دي. اجلس معها جلسة، جيب لها هدية على البيت، يا أختي حجلي، صلي، تعرفي لله عز وجل، إلى درس الجمعة، درس السبت، درس الأحد، أعطيها شريط تسمعها، هيك شريط خاص بالنساء. هذا السعي المشكور. أما يصطفلوا والله ما فيهم خير، ما فيهم خير، أوان بيأس، يصطفلوا، قال لهم ربي حاسبهم. هذا ليس كلام المؤمن. لو أما أنا فأشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، حتى أسلم على يديه خلق كثير. فأنت حينما تهتدي إلى الله، أنا أتأكد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يصبح المؤمن أمة، هو وزوجته وولاده وجيرانه. مرة الله أكرمني هيك بأخ، يعني مرة زارني بالبيت يطلب مني، ما أسمح لأولادي يحضروا دروس العلم، هيك طلب، خير إن شاء الله. اشتغل فترة معه، صار يجي هو أولاده وشركاته وعمه أبو زوجته وعمه، ما تم حدا ما جابهم على الجامع بعد ما هو تألق. أيام أنت تدفش سيارة ما تمشي معه، تدفش ما دارت، لما بده ما بتلحق، لما بده بتركض ما بتلحق. هيك المؤمن تدفش الطوش بعدين بدور المحرك بيشتغل فبتلحقه. هي بطولة المؤمن، إذا بتقدر هيك تصل إلى أعماقه، خاطب عقله، خاطب عاطفته. في رواية ثانية من كتاب آخر أنه سيدنا عمير بن وهب جاء النبي بعد فتح مكة. صفوان كما تعلمون ممن أهدر النبي دمهم، اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. مثل مين؟ مثل عكرمة بن أبي جهل. فعمير صديق حميم وفي، ذهب إلى النبي قال يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومي وقد خرج هاربا منك ليقذف بنفسه في البحر لينتحر، خايف مقتول لأنه، فأمنه يا رسول الله. فقال هو آمن كلمة واحدة، قال أعطني آية يعرف بها أمانة، بدي علامة. أعطاه النبي عمامته، خذ عمام، قال له هذه عمامة النبي وقد أمنك، هذه عمامته التي دخل بها مكة، خذها وأعطها إياه ليطمئن إلى أنني أمنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذهب إلى صفوان وقد ولى هاربا شطر البحر لينتحر، قال له إن رسول الله يا صفوان أفضل الناس، هذا كلام عمير بن وهب، اسمعوا، إن رسول الله أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، عزه عزك وشرفه شرفك. قال له إني أخاف على نفسي بيقتلني هدر دمي، قال له هو أحلم من ذلك وأكرم. فجاء صفوان النبي الكريم شاف العمامة مضبوط والله، فجع عن رجع، قال له إن هذا النبي الكريم يزعم أنك قد أمنتني، قال له صدق، قال له فاجعلني بالخيار، تركني تاور عالي شهرين، قال له أنت بالخيار أربعة أشهر، يعني اللهم صل عليه، حليم كريم رحيم حكيم. لما دخل سيدنا رسول الله مكة قال أبو سفيان يا ابن أخي ما أحلم وما أكرم وما أوصل، ما أرحم وما أحكم وما أوصل. هذا عمير بن وهب، الله عز وجل أرى آية، وكل واحد منكم يا رب إذا نجحتني، قام نجحت وانت لازم ما تنجح، خلاص يا رب اذا امنت لي بيت لحتى ما اترك درس امن لك بيت، انت ما معك عقل بيت، يا رب اذا زوجتني، اذا واحد علق ايمانه على شيء والله نفذ له يا معنى ارى ايه من اياته. فكل واحد يصيبه مما يشبه هذه القصه، هذا الذي اصابه حجه عليه، عليه أن ينتبه. والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
3: يا حبيبي يا محمد.
4: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
3: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
5: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن هذه الصلاة فهي كالآتي: صلوات الله وملائكته وأنبيائه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. هذه الصلاة قيل فيها أنها صلاة الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذه الصلوات من جامع الصلوات للنبهاني وكتاب الأبريز. أما بعض فوائد الصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة. هذه رواية ابن حبان والبخاري. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لزكاة المصلي وطهارته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج. وروي عن أبي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة على المصلي. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا.

وقف قدام الصيدلية اللي هي الأجزخانة، وقف بعربيته الفخمة وما نزلش، وبقى يشير للصيدلاني بأنه يجي أو يجيله عشان ياخد الوصفة ويصرف له الدواء، لكن الصيدلاني رفض وغضب وقال في نفسه: إزاي وأنا الصيدلاني إنه أخرج عشان أصرف للمغرور ده اللي قاعد في العربية أصرف له الدواء اللي هو بحاجته؟ أنا مش صاحب دكان بقالة. أنا مش محتاج الدواء، أنا وأنا وأنا وبقى يا ساتر. فشاوله الراجل مرة ومرتين، هو الصيدلاني ما يردش عليه، يرفض يقابله بالرفض ويقول له: أنت لازم تنزل من قصرك العاجي من العربية عشان يصرف له الدواء. وإذ بست عجوز بتنزل من العربية وبتطلع من ورا العربية الكرسي المتحرك عشان يركب ابنها المعاق ويصرف لنفسه الدواء. وليكم انه بقى تتخيلوا ساعتها موقف الصيدلاني. ياه، تصوروا الموقف الأليم ده. احيانا يا اخوانا احنا بنتصرف او بنتسرع في تصرفاتنا وبنجرح الناس، نوصل للجرح وما بنعرفش سبب هدوء التانيين وصمتهم. كتير ما نعمل كده، وكتير بنحاسب ناس ما يكونش ليهم ذنب بالأساس، وكتير ما ندعي إننا أصحاب الحق وفي ظل إن الحق علينا ومش لينا. وأكتر اللي بيؤلمنا هي الأشياء اللي نعرف وندرك حقيقتها، لكن إمتى؟ بعد فوات الأوان. ده اللي بيألم أكتر وأكتر، ما يكون واحد

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب المراقبة.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
0: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث.

ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا معنا نصيحة لأهل القرآن، قلم الدكتور أيمن رشدي سويد. قول: ووالله إني لأحوجكم لها، أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها، والله إني لأستحي من الله في إرسالها لعلمه بحالي، ولكن لتيقني بأنكم خير مني. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. يا إخوتي، من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر ولتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واختطف دقائق من وقتك، قم من نومك لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك وردا من القرآن لا تتركه مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، سبح استغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لنفسك ولوالديك ولمن تحب ومن لا تحب، كونوا سببا في تذكير الكثيرين. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي رواية: أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وأن بلغ 100. يا الله، فعلا اللي دائما قرأ القرآن بدله لو صار الواحد عمره 90 وعقله متموه. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقويه للذاكرة، في تقوية للذاكرة. أحبتي في الله، أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك أن تطلبه على قدر ما تقرأ. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر، من الصبح يعني، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله، لما من مرقبات إلا وفيه طبل وزمر. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه
ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وبارك الله فيكم.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: الاستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويذهب الأدغال، وهو عربون الرزق والتوفيق. ست أمور شافية كافية: دين وعلم وغنى ومروءة وعفو وعافية. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وينقذ الغريق إذا ناداه، ويكشف القرب عنا؟ من قال يا الله إنه هو الله؟
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

الأبصار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.

اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد من التوترات كما حصل خلال اليومين الماضيين. قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وتسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد القوانين ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال. وشددت ويلس على أن قوانين الحظر تعمل، لافتة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى انخفاض فعلي في حالات التنمر وتعرض اليافعين للمحتوى المضر والعنيف على شبكة الإنترنت.
2: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time. And that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
1: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلام الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked. in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, that's on the Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, she would have done her job properly.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسميا بعد غد الأربعاء، وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز إن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضرورياً لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
5: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
1: قالت مجموعة ماستر بيلدرز أستراليا التي تعنى بالإنشاءات والبناء أن هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الوطني الذي وافقت عليه كافة الولايات والمقاطعات، والمتمثل ببناء 1,200,000 مسكن جديد بحلول العام 2029. وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة دانيتا وون إلى أن البيانات المتعلقة بأول عامين من الخطة المفترض أن تستغرق 5 سنوات تظهر الحاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى الهدف المنشود.
6: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity to reach that target even harder because of changes to capital gains tax and negative gearing, and also the mooted changes in terms of trusts that hits around 20% of the building and construction industry.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1,300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس أن 1,000,000 شخص على الأقل يعيشون حاليا في ظروف حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت المدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأضاف غيبريسوس أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه، وأوضح أن موجات الحر التي كانت تحدث مرة كل جيل باتت اليوم شبه سنوية نتيجة التغير المناخي والاحترار العالمي، لافتا إلى أن أوروبا تعد أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي. وواجه عشرات الملايين في أوروبا درجات حرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحرك موجة الحر باتجاه الشرق، بينما أعلنت بعض الدول ارتفاع عدد الوفيات وحذرت الخدمات الصحية من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى. وتجاوزت الحرارة أمس 35 درجة مئوية في جمهورية التشيك والمجر وبولندا، بينما فاقت 40 درجة في ألمانيا. وأشارت وكالة الصحة العامة في فرنسا إلى أنها تقوم بإحصاء الوفيات الإضافية التي من الممكن أن تنسب إلى القيظ التاريخي الذي يخنق البلد منذ 11 يوما، وقالت أن هذه الظاهرة طالت خصوصا من هم فوق 65 من العمر، لافتة إلى أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة بنسبة 40% تقريبا، ولا سيما في منطقة باريس وضواحيها. في أخبار الرياضة، حجزت كندا أحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في لوس أنجلوس. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد 90، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 68 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الأول بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات المعدودات مع آفة من الآفات المهلكة. هذه الآفة حذرنا الله عز وجل منها في قرآنه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في سنته، ونهانا عنها أشد النهي. فما هي هذه الآفة المهلكة؟ إنها آفة البخل والشح. ماذا قال الله عز وجل عن البخل والشح؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو البخل؟ وما هو الشح؟ وما الفارق بينهما؟ وما هي أنواع البخل؟ وما هي أسباب البخل؟ وما هو علاج البخل؟ أسئلة كثيرة غاية في الأهمية، الله أسأل أن يوفقني في الرد عليها وأن ينفعنا جميعا بها. البخل، الشح، آفة من الآفات المهلكة التي لا تجتمع في قلب مؤمن مع الإيمان أبدا، لا يجتمع شح وإيمان في قلب واحد. إنها آفة تسخط الرحمن ولا ترضي إلا الشيطان. إنها آفة تبغض البخيل إلى الله وإلى الملائكة وإلى جميع الناس، ولا يحب البخيل إلا من يأمر بالبخل ويخوف من الفقر إلا الشيطان عياذا بالله تعالى. العمدة في درسنا في هذه الدقائق هو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو البخل؟ وما هو الشح؟ هناك تعريفات كثيرة للإمام الراغب والكفوي والجرجاني، يعجبني تعريف القرطبي. قال الإمام القرطبي: البخل هو امتناع المرء عن أداء ما أوجب الله تعالى عليه، والشح هو الحرص على تحصيل ما ليس عندك، فهو بخل مع حرص. البخل لغة هو المنع، واصطلاحا هو امتناع المرء عن أداء ما أوجبه الله عليه، والشح بخل مع حرص على الذي في يد غيرك. وحرصك على ما في يد غيرك قد يحملك على أكل الحرام، قد يحملك على سفك الدماء واستحلال المحارم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك، فمن أدى زكاة ماله وأنفق النفقات الواجبة من نفقة على زوجة، ومن نفقة على ولد، ومن نفقة لإكرام ضيف، ومن نفقة لصلة رحم، هذا لا يسمى بخيلا ولا شحيحا أبدا، إذ أن البخل هو امتناع المرء عن أداء ما أوجبه الله عليه في المال. فمن أخرج الزكاة وأنفق على الزوجة والولد وأنفق صلة للأرحام وقرى للأضياف لا يسمى بخيلا ولا شحيحا أبدا. فلا تقولوا عن إنسان ينفق ماله في الحرام كريما، بل سموه سفيها مبذرا. ولا تقولوا عن إنسان يمتنع عن النفقة في الحرام أو في السفه بخيلا. البخل إنك تمنع الحقوق الواجبة عليك في مالك. فاللهم نجنا جميعا من البخل ومن الشح. والبخل كما قال الإمام الماوردي أصل لكل خلق ذميم. البخيل ده في صفات كثيرة سيئة جدا. كل بخيل كذاب. كل بخيل كذاب. تقول له أعطني يا عبد الله، يقول لك منين؟ ده الحلاجيم، ده أنا بعت الحديدة، وهو يملك من الأموال أصناف. كل بخيل كذاب، دايما بيدعي الفقر. كل بخيل جبان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعوذ بالله من أشياء قرن بين الجبن والبخل، قال وأعوذ بك من الجبن والبخل، إذ أن الجبن ابن البخل. البخل والجبن ولاد عم. تقول البخيل لماذا لا تنفق من مالك على اليتامى مثلا؟ يقول لك يا أخي خايف من بكرة. أنا عارف بكرة في إيه، هقعد كده وزع مالي. كل بخيل كذاب، كل بخيل جبان، كل بخيل سيء الظن بالله، يصدق كلام الشيطان ولا يثق بوعد الرحمن. الشيطان يخوف الناس من الفقر إن أنفقوا. قال الله تعالى في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالبخيل يصدق وعد الشيطان ولا يثق بوعد الرحمن، سيء الظن بالله. كل بخيل كذاب، جبان، سيء الظن بالله، يمتنع عن أداء ما أوجبه الله. كل بخيل ساقط المروءة، ما عندوش مروءة. جاره بجواره يتلوى من الجوع وهو يكنز الذهب والفضة ويبخل على رحمه ويبخل على جيرانه، ساقط المروءة. كل بخيل عبد للدرهم والدينار، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عن تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس أن خاب وخسر وضاع وضل. سؤال: ما الفارق بين البخل والشح؟ قيل هما بمعنى واحد، البخل هو الشح والشح هو البخل. وقيل بل البخيل هو الذي يمنع أداء ما أوجبه الله عليه، ما بيديش حد حاجة. والشحيح هو الذي يحرم نفسه وغيره. البخيل ما يديش حد حاجة، يحرم الناس من خيره. الشحيح بقى بيحرم الناس ويحرم نفسه. تلاقي عنده ما شاء الله بكاوي مستفة، ورا أخضر ورا أحمر ويورو ودولارات ودينارات وريالات، فلوس كتيرة، ويلبس المرقع. ليس على سبيل الزهادة، إنما على سبيل عبوديته للدرهم والدينار. هو كده عنده فلوس يوسع على عياله ويطعمهم الشهي ويلبسهم أطايب الثياب. لا، يلوم عندي كده قرص 10 سنين فوليات. يبقى البخيل ما يديش حد، الشحيح بيحرم غيره ويحرم نفسه. وربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث. ربنا يا أخوانا بيحب يرى أثر نعمته على عبده. وقيل إن البخيل هو الحريص على ما في يده. إيديه دي ما بتخرش المية، بيطلعش منها حاجة أبدا. البخيل هو الحريص على ما في يده، والشحيح هو الحريص على ما في يد غيره. بيبتز الناس، يروح الشغل الصبح أول ما يقابل زمايله في الشغل، ها هتفطرونا إيه النهاردة؟ ومين فيكو هيسقينا شاي؟ وإنت ما بيجيش منك حاجة أبدا، ما بتخرش حاجة خالص، هو ده الشحيح، حريص على ما في يد غيره. وقيل البخيل هو الذي لا يعطي غيره، والشحيح هو الذي لا يعطي غيره ويعتب على غيره إن أعطى. في المسجد الخطيب بقاله ساعة ونص بيخطب الجمعة يحض الناس على كفالة الأيتام، البخيل ما بيجيش منه حاجة أبدا، لكن لو غيره طلع يبتدي يلوم المعطي. يا أخي يا أخي عندك عيال تأكل الزلط، يا أخي يا أخي أنت صدقت الكلام ده؟ يا أخي اللي يعوز البيت يحرم عن الجامع، كما قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. لكن أصح الأقوال أن البخيل هو الذي يمتنع عن أداء ما أوجبه الله عليه، والشحيح هو البخيل الحريص على ما في يد غيره. ماذا قال الله عز وجل في شأن البخل والشح؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أتدرون ما هو تفسير هذه الآية؟ روى النسائي واللفظ له، وصححه الإمام الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل، هكذا ضبط الكلمة، جعل إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع، وهو يفر منه وهو يتبعه. المال في عرصات القيامة كنزه، يتحول إلى ثعبان عظيم يتبعه وهو يفر منه، ثم يطوقه يلف عليه يكسر عظمه يعصره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عز من قائل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، في قراءة ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال الإمام ابن عباس: هذه الآية تكلمت عن أشد الناس بخلا وهم اليهود، فكأن الله تعالى يقول لنا: يا مسلمين لا تكونوا بخلاء كاليهود. أبخل خلق الله هم اليهود. حتى عندنا في مصر لما الناس تلاقي واحد بخيل تقول له: ايه يا اخي انت يهودي، انت يهودي يا اخي. فعلا ابخل خلق الله كما قال ابن عباس هم اليهود. والقرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فربنا عز وجل يعتب ويفضح ويشنع على كل من يبخل ويأمر الناس بالبخل. هو كده تيجي تطلع فلوس يقول لك: يا أخي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. تيجي تطلع صدقة أمك تقول لك: يا ابني ليه كده، يا مزكي حالك يبكي، يا ابني عندك عيال تاكل الزلط، يا ابني جحا أولى بلحم طوره، يا ابني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أمثلة شيطانية تدني من النيران وتبعد عن الجنان، عن جنات رب العالمين. يا إخوانا، ربنا وصف أهل الجنة بأنهم أهل كرم وجود وإيثار، قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال عز من قائل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال سبحانه وتعالى أيضا في شأن البخل والشح: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا ملحظ مهم جدا، ربنا بيتكلم عن الإصلاح بين الزوج وزوجته، ثم تكلم عن الشح. ما علاقة الصلح بالشح؟ قال: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إيه علاقة الشح بالصلح؟ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جاء ربنا بالشح بعد الصلح في هذه الآية، ذلك لأن الشح ربما حمل كل طرف من الزوجين على استقصاء حقه كاملا فلا يقع مع ذلك صلحا. كل واحد عايز حقه كامل، مش هيحصل صلح. لازم في الصلح كل طرف يتنازل عن بعض الذي له حتى يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويحصل الصلح. فكأن الشح قد يمنع الناس من الصلح. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين. قال جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لا، قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. عمال يستف في البكاوي فوق بعض، يحسب أن ماله أقلد. كلا لينبذن في الحطمة. حطمة اسم من أسماء جهنم، سميت حطمة لأنها تحطم عظام أهل النار، ويترمي في جهنم منبوذ حقير كما كان يتعالى على الفقراء وينبذ المساكين ويحتقر أهل الحاجات. وقال عز من قائل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ممكن ابنك يكون هو سبب بخلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة، مبخلة محزنة. الولد مجبنة، امشي جنب الحيط، عندك عيال عايز تربيها خليك في حالك. الولد مجبنة يحملك على الجبن. مبخلة، تيجي تنفق على المساكين، عندك عيال يا عم، يا عم عندك بنت على وش جواز، يا عم عندك عيال تاكل الزلط. الولد مجبنة مبخلة محزنة، ولدك إن عاش كدك وإن مات هدك. ممكن الولد يعيش يبقى عاق يجلب لك الحزن والشقاء. يبقى ربنا بيقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ثم يقول في ذيل الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل جلاله وهو يمدح الأنصار: أهل الإيثار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الأزهري رحمه الله: إن من أخرج زكاته وعف عن المال الذي لا يحل له فقد وقاه الله شح نفسه. فاللهم قنا شح الأنفس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ مسعد أنور؟
0: بخير ونعمة.
1: أخوك عيسى من ليبيا يتصل بك.
0: أهلا أهلا.
1: نريد منك سؤال كيفية استخلاف الإمامة عندما ينقض الوضوء عن الإمام، كيف يفعل، بالإشارة أم بالقول إلى المأمومين؟
0: حاضر.
1: والسؤال الثاني: ما المقصود بالمؤمن؟ اسم الله من أسماء الله الحسنى هو المقصود به.
0: حاضر.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: أكرمك الله وإياك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف. هذه بعض الآيات القرآنية تكلم ربنا فيها عن الشح والبخل، أما الأحاديث النبوية فكثيرة. روى البخاري ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بخل ده مرض، مرض. النبي كان بيتعوذ بالله منه كثيرا: وأعوذ بك من الجبن والبخل. وروى النسائي وقال الألباني: حديث صحيح. رواه النسائي في سننه أعني، وصححه الألباني رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والشح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن لفظة السحر بدل من لفظة الشح. لكن هذا الذي معنا حديث صحيح، ذكر فيه النبي أن من السبع الموبقات الشح. وروى الترمذي وأحمد والبغوي والدارمي، والحديث صحيح. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة قوم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحريص على المال دينه،

0: بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقع. معنا اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا مديحة من الأردن بحكي.
0: أهلا أهلا، تفضلي.
1: إزيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
1: بس أنا طالب منك طلب.
0: تفضلي.
1: إنك تدعي لي الله يهديني يصلح بالي.
0: أبشري.
1: أيوة.
0: سيكون إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الله يجزيك الخير.
0: الله يبارك.
1: شكرا وبشكرك على البرنامج حلو.
0: أكرمك الله، أعزك الله. صلى الله عز وجل لك الهداية والثبات والسداد وصلاح البال، اللهم اجعلها من أهل السعادة في الدنيا والآخرة وجميع السامعين والمشاهدين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ازيك شكرا موسى.
0: الحمد لله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا موسى.
0: تفضل يا حبيبي.
2: يا مولانا، يعني بداية أحب أبارك لفضيلة الشيخ محمد حسان.
0: جزاك الله خيرا.
2: الله يبارك فيك. وليه سؤال يا شيخ بعد إذن سعادة.
0: تفضل يا فندم.
2: يعني في حديث سمعته عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
2: يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا واحدا. ما هي المرجعية الدينية الآن لشباب المسلمين وليكن في مصر؟
0: طيب.
2: ويعني نريد يعني من المشايخ يعني ألا يحققوا غرض يعني المهدفين بهذا الدين من دعاة العلمانية فصل الدين عن يعني واخد ساعتك أولي، يعني عايزين يبقى لنا مرجعية دينية نرجع لها الشباب يرجع. ده سؤال. وليه سؤال ثاني بعد إذن ساعتك، يعني برضو مهم برضو بالنسبة لي.
0: نعم.
2: بالنسبة لبعض القنوات اللي هي بتهاجم الإسلام وتهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام، واخد بس ساعتك.
0: نعم.
2: فيعني احنا يعني عايزين رد، وهم خاصة يعني حججهم وهي جدا، يعني وانا كشخص عادي يعني وانا اتثقفت من دينهم واقدر يعني بثقافتي البسيطة جدا ابحد اي شبهة، ولكن يعني معلش في كتير من المسلمين ضعاف الايمان واخد بال حضرتك، فممكن يعني تنزلق اقدامهم بسبب هذه الشبهة، فنرجو من يعني من العلماء الافاضل.
0: وتابع معايا يعني. وصلت.
2: الله يبارك فيك. ماشي ولا متشكرين جدا.
0: بارك الله فيك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضلي.
3: جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
0: بارك الله فيك.
3: بعدين حضرتك عندي سؤال لو سمحت.
0: نعم.
3: انا لو عندي طفلة يعني صغيرة وعزك الله يعني بغير لها بكون متوضئه يعني فيجوز ان انا اصلي بعد الوضوء بعد ما انا بغير لها مثلا او شطفها يعني ولا لا؟
0: لا بأس، صلي ان شاء الله
3: عادي الوضوء يبقى ما فيش
0: حاجه. لا بأس.
3: طب ممكن تدعي لهم ربنا يهديهم اولادي
0: الله ان يبتهم
3: واحسن ختامنا يا رب
0: نباتا حسنا ونجعلهم لك قرة عين في الدنيا وفي الاخره. انا مش هاخد صلاه ان الموضوع طويل. كذا من الاحاديث النبويه التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا الشان ما رواه الامام احمد، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وكذا رواه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. من أشر الصفات التي تكون في الرجال شح هالع وجبن خالع. ولذلك أنا بقول لا تزوجوا بناتكم من بخلاء، وده مش كلامي، ده كلام بشر ابن الحارث الحافي. كان بشر يقول: لا تزوجوا البخيل ولا تعاملوه، لا تزوجوا البخيل ولا تعاملوه. البخيل ده فيه صفة أخلاقية من أسوأ الصفات. يدل على هذا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان: من سيدكم؟ من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال النبي: وأي داء أدوأ من البخل. وفي صفة أسوأ في الراجل من كونه بخيل، عبد الجنيه. وأي داء أدوأ من البخل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ نخلي كبرنا مين غير الراجل ده؟ قال: عمرو بن الجموح. الزوج

0: البخيل بيخلي الحياة الزوجية جحيم. والله جاءتني امرأة يا إخواني تقول زوجي بيقيس زجاجة الزيت، بيقيس إزازة الزيت، منسوب الزيت مرتفع لحد 15 سنتي، لو جيت تاني يوم لقاهم بقوا 13 سنتي تبقى مصيبة، ويحاسبها وديت 2 سنتي زيت فين؟ مصيبة. زي الراجل البخيل اللي الشيخ كشك حكى عنه الله يرحمه، اللي ما كانش بيأكل عياله غير جبن، ويأكلهم جبنة ازاي؟ قطعة جبن يعلقها في سقف الحجرة ويدي لكل واحد رغيف ويقول له بص لحتة الجبنة وتخيل انك بتغمس فيها بالرغيف، يعني بالإيحاء بتاكل جبنة. فسافر البخيل يوما فقفل الباب على حتة الجبنة، قال لهم اوعوا حد ياكل جبن، هما بياكلوا يا ابن الذين، هو كده. فلما سافر وعاد قال ابنائي احبابي ماذا صنعتم؟ كنتم بتاكلوا ايه؟ قالوا جبنة برضه. قال لهم الله، ازاي ده انا قافل عليها؟ قالوا كنا بنبص من خرم الباب على حتة الجبنة ونغمس في الهواء. قال لهم يا اولاد الذين، هو انتم ما تاكلوش حاف ابدا؟ سبحان الله العظيم. اوعى تجوز بنتك لبخيل، هيمرر عيشتها. كذا روى الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال سبحانه: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. أعوذ بالله، البخيل ده ارتكب صفة من صفات أهل النار. جنة دي أهل دار، أهل الكرم، أهل الجود، أهل العطاء، أهل الأيادي البيضاء، أهل الإيثار. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وروى النسائي واللفظ له وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح بيطرد الإيمان من القلوب، يخنق الإيمان، يضعف الإيمان، يقلل الإيمان. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى انتشار البخل والشح. قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. يلقى الشح يصير شعار الناس أنا وبعد الطوفان، يصير شعار الناس كشعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، ينتفخ بطن أحدهم من الشبع ويرى إخوانه يتلوون من الجوع ولا يأبه بهم. يصير الناس في زمان الشح والبخل على دربين، فريق يعيش فوق السحاب يأكل كافيار وكباب واستاكوزا، وفريق يعيش تحت التراب. أين أخوة الإسلام؟ أين قرابة الإيمان؟ أين الدين؟ أين المروءة؟ رأيت المروءة تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ قالت: ولم لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أو كقول الآخر: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على تراب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك مولانا؟
0: الحمد لله.
1: معلش، هو السؤال في موضوع الحلقة وما كانش عايزين يوصلوا لي بحضرتك والله.
0: طب
1: دلوقتي انا ليا صديق بخيل، يعني صديق بخيل، يعني ممكن ايه، او اناني، ما يحبش الا نفسه.
0: كويس.
1: فدلوقتي هل يجوز لي انا ان انا اطعمه؟
0: حاصل.
1: انا بقى يعني بعزمه عندي مرات كتير كتير لغايه ما في يعني كذا واحد قال لي لا بصراحه ده لا يجوز فيه.
0: خلاص
1: فانا
0: وصلت
1: عايز رد
0: الرسالة.
1: حضرتك، معلش انا اسف ان انا ما خرجتش من الحلقه.
0: بقولك يا صاحبي تابع معايا،
1: ماشي.
0: صديقي بخيل ينفع أكله؟
1: ايوه
0: هو خسارة فيه، ينفع تأكله، أحسن عليه، أمطر المعروفة مطرا، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، عامل الناس بالإسلام، قابل السيئات بالحسنات. كذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شباب لسه عندك طول أمل، مش تتصدق وانت بتموت. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، جاي ليه وانت بتموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وانت بتموت خلاص مالك آلة للورثة. فتصدق وأنت صحيح شحيح، تطمع في الدنيا وتخشى الفقر وتأمل الغنى. روى الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الجامع وفي الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يبين أن المنفق مكرم والبخيل محروم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الملائكة كل يوم بتقول: يا رب اخرب بيت البخلاء، اخرب بيتهم، اتلف مالهم، وعوض أهل الكرم والجود. هذه أثار نبوية. أما الأقوال المأثورة في هذا الشأن منها قول أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمها الله تعالى، قالت: أف للبخيل، يعني إخيه على البخيل، أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان البخل طريقا ما سلكته. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: أنا لا أعدل بخيلا، يعني شهادة البخيل عند أبي حنيفة مطعون فيها مش عدل، أنا لا أعدل بخيلا. قالوا: ولما؟ قال: لأن البخل يحمله على استقصاء فوق حقه مخافة أن يغبن، ومن يفعل هذا ليس بمأمون الأمانة. البخيل يجي يشتري فاكهة يقول له: حط لي برتقانة كمان، الميزان يطوب، يا عم اظبط الميزان واحدة كمان، فبخله وحرصه بيخليه ياخد فوق حقه، ومن يفعل هذا غير مأمون الأمانة. أما بشر الحافي فقال: النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. إنك تعيش مع بخيل يخلي حياتك جحيم جحيم. وقال ابن المعتز: بشر مال البخيل بحادث أو وارث. يا عم يا العمال تكنز الفلوس، أنت مستني إيه؟ لإما تحصل لك مصيبة تضيع الفلوس، لإما تموت ويؤول المال إلى غيرك، وأنت إذا مت يا عبد الله تبعك إلى قبرك ثلاثة: المال والأهل والعمل. اللي بيخش معاك التربة عملك بس، الكفن ملوش جيوب، محدش من عيالك هيخش معاك، اللي أنت بخلت عشانهم حتى الزوجة اللي بتقول يا خرابي بعده قول لها تعال خش التربة مع حبيب القلب، تقول لك هنا لا أعرفه إلا يخش معك عملك عملك. وقال أحد الحكماء البخيل ليس له خليل. صح، ملوش صاحب، هو صاحبه الجنيه ده أبوه وأمه ولاد عمه وكل حاجة. البخيل ليس له خليل. وقال غيره جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. صح، الإنسان الكريم حتى أعداؤه بيحبوه ولك كريم، إنما البخيل حتى عياله يكرهوه ويا رب خده بقى ده منشفها علينا. لما يموت ما يقولوش ربنا يبشبش الطوبة، يقولك ده ربنا ريحنا منه ده كان مجوعنا يا راجل. جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخل الرجل يبغضه إلى أولاده. وقال يحيى بن معاذ ما في القلوب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا، وما في القلوب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. واحد حتى بيصلي على سطر ويسيب 17 بس كريم الناس تحبه، واحد حافظ القرآن كله وحافظ كل كتب السنة وبيخطب ومكسر الدنيا بس بخيل الناس تكرهه. ما في القلوب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا، وما في القلوب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. وسئل رجل عن بخيل، واحد بيقول لواحد فلان ده متقدم لبنتي وسمعت انه بخيل رأيك في ايه؟ قال ان كنت تطمع في كلامه فارفع يديك عن طعامه سيان كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه. يعني البخيل ده لما تقطع لقمة من رغيفه كأنك كسرت عظم من عظامه. قال له ما تعرفوش ما توافقش عليه. وسئل بخيل عن أشجع الناس، بخيل بيسألوه من هو أشجع الناس؟ قال من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. أشجع واحد على وجه الأرض اللي يسمع كده الناس بتاكل أكله ومرارته ما تطقش من الغيظ. أعوذ بالله تعالى. وإليكم أحبتي في الله بعض نوادر البخلاء. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء كان بالبصرة رجل موسر بخيل، فدعاه بعض جيرانه وقدم له طابهجة. الطابهجة يعني إيه؟ شرائح اللحم بالبيض، يعني بفتيك لحمة متحمرة ببيض. واحد عزم بخيل على بفتيك، فأكل البخيل ليومه وأسبوعه وشهره وعامه. يعني إيه؟ كل لحد ما بطنه هتطق فرصة بقى، لدرجة أنه صار يتلوى من الوجع وظن الناس أنه يموت فجاءوه بطبيب. قال الطبيب لا بأس عليك تقيأ ما أكلت تشفى بإذن الله. قال ها أتقيأ لحما ببيض؟ الموت الموت دون ذلك، ده نموت وما يحصلش ده أعوذ بالله. وهذا آخر اشتهر بالبخل وأراد أن يغير هذه السمعة السيئة، اتفق مع الخدام بتاعه قال له أنا هجيب ضيف معايا أقول لك هات الطعام تجيب لنا فرخة باردة أقول لك انت عمى روح سخنها تروح ما تجيش، يبقى أنا قدام الناس عزمت واحد عندي وما كلش. طيب صلى الظهر ثم قال لأحدهم تعالى غداؤك عندنا، والله لن تتيجي تتغدى معايا النهاردة. الراجل مش مصدق فذهب مع البخيل فجلس. قال البخيل يا غلام هات الغداء. فجاء بدجاجة باردة من الفريزر، فلما وضع الضيف يده على الدجاجة قال إنها باردة. فقال البخيل للخادم حسب الخطة هل عميت؟ إنها باردة اذهب وسخنها. فذهب ولم يرجع حتى أذن للعصر. فقال البخيل أذان العصر الصلاة وجبت في جماعة السنة يلا نصل. فخرج إلى المسجد لكن الضيف كان أخبث منه تشبث به بعد الصلاة وقال لعله سخن الدجاجة خذني معك. راح واخده لحد البيت يا غلام هات الدجاجة، جابها له برد برضه قال له هل عميت؟ اذهب وسخنها. وهنا تشبث الفقير بالدجاجة وقال باردة باردة، والله لا أكلها وهي باردة. أخبروني يا عباد الله، هل دجاجتكم هذه من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ سبحان الله. وهذا بخيل ثالث، اشترى لحما وأكله كله وأولاده يرمقونه. اشترى كيلو لحمة عمال يأكله كله وعياله قاعدين يا ولداه بيبصوا عليه كده، فلم يبقى من اللحم إلا عظمة. فقال لأولاده سأعطي هذه العظمة لمن يحسن لي وصف أكلها، ليقول لي أكلها بطريقة تعجبني هديها لي. فقال ابنه الأول أنا أمشمشها وأمصها حتى لا أدع فيها للذر مقيلة، هقعد أمصمصها كده بحيث لما ارميها النملة ما تلقاش لنفسها فيها حاجة. قال ليست لك. قال الثاني وأنا أمصمصها وأمشمشها وألوكها وألحسها حتى إذا ألقيت بها لا يدرى ألعام هي أم لعامين. فقال الثالث أما أنا فأمصها ثم أدقها ثم أسفها سفا. قال زادك الله حرصا ابن أبيك. وهذا بخيل رابع ذكي، بخيل ذكي أبو الأسود. جلس يتغذى أبو الأسود، قعد يتغدى، فمر عليه أعرابي فسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد البخيل عليه السلام باقتضاب ولم يدعوه للطعام، ما قالوش اتفضل. فقال الأعرابي لقد مررت بأهلك. قال كان هذا طريقك، واستمر في الأكل. قال الأعرابي علمت أن امرأتك حبلى. قال ذاك عهدي بها وشغال بيأكل. قال قد ولدت. قال كان لابد لها أن تلد. قال أبشر لقد ولدت لك غلامين. قال كذلك كانت أمها. قال الأعرابي مات أحدهما. قال كانت تقوى على إرضاع الاثنين. قال ثم مات الآخر. قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال ثم ماتت زوجتك. قال حزنا على ولديها. قال ما أطيب طعامك. قال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. وهذا بخيل لئيم مع أعرابي ماكر. مر أعرابي ببخيل وهو يأكل، فسلم الأعرابي فدعاه البخيل إلى الطعام عشان يأخذ منه شوية معلومات. فقال له وهو يأكل أخبرني عن ولدي عمير. قال على ما تحب وترضى. قال وأم عمير؟ قال صالحة. قال وداري؟ قال عامرة. قال وكلبي إيقاع؟ قال ملأ الحي نباحا. قال وجملي زريق؟ قال على ما يسرك. قال البخيل يا غلام ارفع الطعام. مش احنا خدنا اللي احنا عايزينه؟ شيل الأكل بقى. فقال الأعرابي الماكر يا مبارك الناصية نسيت أن أقول لك إن كلبك إيقاع قد مات. قال إنا لله. وكيف مات؟ قال بعظمة من عظام جملك زريق. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وجملي مات، كيف مات؟ قال من كثرة ما نقل الماء إلى قبر زوجتك أم عمير. قال وزوجتي ماتت، كيف ماتت؟ قال حزنا على موت ولدك عمير. قال وكيف مات ولدي؟ قال سقطت عليه داركم. يعني حب يسمم له اللقمة اللي بقية نظير بخله. وهذا بخيل نزل عليه ضيوف فأطالوا عنده فتركهم وأخذ يقرأ القرآن، رايح جاي عمال يقرأ قرآن. فقال واحد منهم يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك فاقرأ عليهم سورة المائدة. وهذا نختم به. أبو نوح رجل بخيل جدا اسمه أبو نوح، نزل عليه الضيوف فتركهم الجوع يكويهم، فقال أحدهم يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية. طب يا إخواني أنواع البخل إيه؟ في بخل بالمال، بخل بالطعام، بخل بالسلام، بخل بالكلام. في من الناس من يطعمك لكن مش ممكن يدقني، مش ممكن، في بخل بالمال وفي بخل بالطعام، هو أشد من الأول. تقعد عند البخيل تاكل، لو عزمك يحط قدامك الجبنة القديمة، زي الراجل اللي عزم واحد وحط قدامه ملوخية وديك الرومي بعيد خالص في طرف الترابيزة، كل ما الراجل يمد ايده عديك الرومي يقول له يا عم كل من الشريفة، كل من الخضرة الشريفة. اغتاظ الضيف قال له يا أخي سيبني بقى أربي اللي ما عندوش شرف ده، سيبني أربي ديك الرومي اللي ما عندوش شرف ده. ففي بخل بالطعام وبخل بالمال وبخل بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد حسن: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ما يسلمش على حد أبدا، ما يبادئش حد أبدا بالسلام، ولو أنت سلمت عليه يقولك وعليكم، ولو سلمت عليه وجيت تسلم تاني يقولك وبعدين، كتر السلام يقل المعرفة. وأبخل منه اللي بيبخل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وقال حسن الصحيح عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وفي بخل بالعلم، عنده علم ويكتمه يبخل به، وهذا شأن اليهود ومن شابههم. طيب في ربع دقيقة، وأنا أعتذر أني خدت دقيقتين يعني زيادة، علاج البخل إيه؟ علاج البخل واحد: أن نتعوذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، هكذا كان يقول الرسول. اثنين: إحسان الظن بربنا، اللي هتنفقه هيجي لك تاني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثلاثة: قصر الأمل. البخيل لو يعرف أنه هيموت كمان ساعة هيتصدق بكل فلوسه. قصر الأمل يا عبد الله، الموت أقرب إليك من شراك نعلك. سيدنا علي كان بيقول: إذا أقبلت عليكم الدنيا فأنفقوا فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت فأنفقوا فإنها لا تبقى. أربعة: أكثروا من ذكر الموت والنظر في أحوال الأغنياء الذين ماتوا وتركوا أموالا. هارون الرشيد هو بيموت قال: ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ثم اقرأ الآيات والأحاديث والآثار التي ذمت البخل والشح وأهله، ومدحت الكرم والجود والإيثار وأهله. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وجميع ما سمعنا. الأخ اللي بيسأل بتاع ليبيا اللي بيقول: لو إمام انتقد وضوءه ماذا يفعل؟ يأخذ بيد واحد من المأمومين يقدمه، أو يعين: يا فلان تقدم وصلي بالناس. وإذا استحى أن يخرج فيقول عنه الناس انتقد وضوءه ويسخرون منه، ممكن يتصنع أنه نزل من أنفه رعاف، يحط على مناخيره منديل، يتصنع أنه بيتقيأ ويروح طالع. بعد الصلاة هيقولوا له: شفاك الله وعافاك يا عم الشيخ. فله أن يأخذ بيد أحد أو ينادي على أحد، لأن هذا لمصلحة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: يا ربي وحد شملنا

ألم تروا أن الله

يستهزأ بها ويستهزأ ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

0: المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: Muhammad أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد أخرج الأكل

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع الاسمين المجتمعين الظاهر والباطن، وقد كان موضوع الدرس السابق الأول والآخر، وموضوع الدرس اليوم الظاهر والباطن. الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، والظاهر في اللغة من الظهور، من الظهور، وهو بدو الشيء الخفي، شيء خفي ظهر يقال له ظاهر. والظاهر هو الغالب، المعنى الأول الظاهر من بدا أي ظهر، والمعنى الثاني الغالب. قال تعالى: فأصبحوا ظاهرين. أصبحوا ظاهرين أي أصبحوا غالبين. والظهر من كل شيء خلاف البطن، الظهر خلاف البطن ما علا. والظاهر الشيء الخارجي خلاف الباطن الشيء الداخلي، نحن في اللغة الآن. والظهر هو الركاب التي تحمل الأثقال على ظهورها. فلان عنده ظهر أي عنده دابة يحمل عليها أثقاله. والظهير هو القوي، وفي الحديث ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. الظهر لفظ الآية، والبطن تأويلها. هذه أيها الإخوة المعاني المتعددة التي يمكن أن تستفاد من كلمة الظاهر. ظهر الشيء أي بدا بعد خفاء، ظهر عليه أي غلبه. الظهر خلاف البطن، الظاهر خلاف الباطن، الظهر دابة تحمل عليها الأثقال. في الحديث الشريف ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن، ظهرها لفظها وبطنها تأويلها. والظهير هو القوي المعين. هذه كلها المعاني المستفادة من كلمة الظاهر. أما الظاهر كاسم من أسماء الله الحسنى، فيقول العلماء أن يكون غالبا لخلقه. الله جل جلاله هو الغالب، هو القاهر، هو الفعال لما يريد، أمره هو النافذ، مشيئته هي المتحكمة، هو المهيمن، هو المسيطر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذه المعاني مستفادة من كلمة ظاهر. ظهر على خلقه أي غلبهم، أمره هو النافذ. في القرآن الكريم آيات تؤكد هذا المعنى. أحسب الذين كفروا أن يسبقونا، يعني الكافر هل يمكن أن يفعل شيئا ما أراده الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر هو الغالب. الكافر هل يستطيع أن يتفلت من قبضة الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر. فإذا قلنا أظهر

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا الإنسان في دائرة بسيطة إلها مدير عام وإلها معاون وإلها موظفين ومكتب فني ومكتب علاقات عامة، يسأل واحد سؤال ذكي يقول لك من هو الرجل القوي في هذه الدائرة؟ في واحد أمره هو النافذ. كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أمره وحده هو النافذ. فنحن من طبيعتنا إذا كان في مكان، في تجمع، في دائرة، في مدرسة، في مستشفى، في معمل، رجل هو القوي، هو المسيطر، أمره هو النافذ، الأنظار تتجه إليه، والصداقات تعقد معه، والقربات تقدم إليه، لأنه لا يعنينا إنسان لا يملك أن يفعل شيئا. فكلمة الظاهر تعني الغالب، المهيمن، المسيطر، الفعال لما يريد، الذي تنفذ مشيئته. لا يستطيع الكافر أن يفعل شيئا ما أراده، لا يستطيع الكافر أن يتفلت من قبضته، هذا الظاهر. المعنى الثاني للظاهر، الظاهر العالم بما ظهر. ظهرت على سره، أي اطلعت على سره. الله عز وجل إضافة إلى قوته وسيطرته وقدرته وهيمنته، هو عليم بكل شيء، يتعلق علمه بكل ممكن، لذلك هو عالم بما ظهر. والحقيقة الإنسان إن لم تكن معه معلومات فهو ضعيف. يعني إذا أردت أن تكون قويا يجب أن تحوز كل المعلومات. يعني أحد أسباب القوة المعلومات الصحيحة. فلذلك الله عز وجل غالب بقوته، مطلع بعلمه، ظاهر. والمعنى الثالث لكلمة الظاهر هو أن الله تعالى لكثرة البراهين الدالة عليه ولكثرة الدلائل التي تشير إليه ظاهر. قيل يا إمام متى كان الله؟ فقال الإمام علي ومتى لم يكن، ومتى لم يكن. يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه. أنتم لو لاحظتم أن الهواء نتنفسه لو قطع عنا لفقدنا حياتنا، ومع ذلك لا نراه، هو معنا ونعيش بسببه، ومع ذلك لا نشعر بوجوده. فلذلك قالوا شدة القرب حجاب. وقال بعض العلماء الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه. وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي. أحيانا الشيء قد تظهر عينه فتعرفه بحواسك الخمس، قد تغيب عينه وتبقى آثاره فتعرفه بعقلك، وعقلك يدلك على الشيء الذي خفيت عينه وبقيت آثاره وكأنه أمامك. فالعقل الذي أودعه الله في الإنسان مع الكون الذي هو مظهر لوجود الله ولوحدانيته ولكماله، هذا العقل إذا أعمل في الكون بدا الله جل جلاله للعقول، طبعا لا يبدو للأبصار، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن الله جل جلاله بدا للعقول، بدا للعقول بشكل جلي. قيل وأحيانا كما تعلمون قصة تقع يتناقلها الناس، هذه القصة تشير إلى وجود الله. أحيانا يشعر الناس جميعا أن هذا الشيء الذي حصل هو من فعل الله.

0: يقولون إعجابا أو تعظيما لما حدث، الله كبير. في أفعال لله عز وجل يفعلها دلالتها واضحة جدا. الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم ومشاربهم وانتماءاتهم وثقافاتهم يشيرون إلى أن هذا فعل الله، إلى أن هذا فعل الله عز وجل. وأحيانا لحكمة أرادها الله يظهر الأقوياء وكأنهم يفعلون ما يريدون. في هذا امتحان وفي ذاك امتحان، إذا ظهرت أفعال الله جلية واضحة للناس هذا شيء يطمئن وشيء يثبت الإيمان في القلوب. وأحيانا يبدو لنا أن زيدا أو عبيدا يفعل ما يريد وكأنه يتصرف وحده، أيضا هذا امتحان آخر، هذا امتحان لضعاف الإيمان. أحيانا يضعف إيمانهم فيقولون أين الله، وحينما تأتي بعض أفعال الله عز وجل صارخة جلية، يعني مركبة فضائية أتقنت إتقانا خياليا، أجري عليها العد التنازلي مرات عديدة، سميت المتحدي، أطلقت بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. العالم كله مؤمنه وكافره يشعر أن هذا فعل الله. باخرة صنعت في عام 1912 وكتب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، لأنها صنعت من طبقتين وهناك أبواب عرضية، فأي خلل أصاب جدارها الخارجي بإقفال الأبواب الداخلية يمنع تسرب الماء إليها. وضع في هذه الباخرة أجمل ما في العالم من أساس ومن طنافس ومن سريات ومن مسابح ومن ملاعب ومن مطاعم ومن مقاصف ومن غرف من الدرجة الممتازة، وركب في هذه الباخرة أغنياء أوروبا، رجال أوروبا الأغنياء الأثرياء ونساؤهم. واتجهت في أول رحلة لها فيما أذكر من بريطانيا إلى بوسطن، وفي أول رحلة من رحلاتها ارتطمت بجبل ثلجي في عرض المحيط فغرقت وانشطرت شطرين، وقبل سنة فيما أذكر عثر عليها في أعماق المحيط، لأن القدر لا يستطيع إغراقها، لذلك غرقت من أول رحلة. أحيانا الإنسان يشعر أن هذا فعل الله ظاهر، وأحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل يبدو فعل البشر أنه هو الحقيقي هو الفعال، لكن الله سبحانه وتعالى هو الفعال دائما، هذا ما يراه المؤمن. لكن ضعاف الإيمان إذا بدت قدرة الله صارخة يقولون سبحان الله، فإذا بدت قدرة البشر خارقة يتزلزلون وينكمشون ويضعفون. الظاهر هو الله جل جلاله الغالب على أمره، على أمر الخلق، الظاهر العليم بما ظهر. والظاهر كما قلت قبل قليل هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي مما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه. يعني يفرضنا مكواة كهربائية، وضعت شريطها في المأخذ الكهربائي فلم تسخن، الاحتمالات في الفكر ليس هناك كهرباء في البيت، نظرت فإذا المصباح متألق معنى في كهرباء، يا ترى من المأخذ، جئت بآلة أخرى وضعتها في المأخذ فعملت، من أين الخلل؟ من المكواة. جئت بشريط آخر وصلته بالمأخذ فعملت، أين الخلل حصرا؟ في الشريط. كيف الفكر بيتبع؟ نفى انقطاع التيار عن البيت، لوجود مصابيح متألقة، نفى أن يكون الخلل في المأخذ لاستعماله في آلة أخرى، نفى أن يكون الخلل بالمكوات لأنها عملت بشريط آخر، إذن الخلل محصور بالشريط. هي محاكمة عقلية، إلا أنه كأنك ترى هذا الحادث رأي العين لشدة المنطقية والنتيجة الحتمية، وكأن هذا الشيء ظاهر. فالله سبحانه وتعالى بمحاكمة بسيطة توقن أن الله موجود. يعني أيام الإنسان يفتح آلة يلاقي فيها توصيلات وصمامات لوحات توصيل، العقل لا يتصور دقتها. يعني لو قطعوا الإنسان المنطقي إربا إربا، هل يصدق أن هذه الآلة صنعت وحدها؟ يعني هذا القاموس لاروس من أضخم القواميس، لو جئت بمطبعة فيها حروف فرنسية وجئت بمتفجرة وفجرت المطبعة، هل يعقل أن ينتج من تفجير مطبعة قاموس لاروس؟ المواد اللغوية مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن المادة الواحدة فروع المادة مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن الفرع الواحد الفعل الثلاثي فالرباعي المجرد فالمزيد المصدر الاسم اسم الفاعل اسم المفعول. مثلا لو كان بالعربي مطبعة من أدق المطابع، جئنا بورق وجئنا بحروف وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة وفجرنا المطبعة، هل يعقل أن ينتج عن هذا الانفجار قاموس المورد مثلا، قاموس المحيط، مختار الصحاح، المواد مرتبة وفق أوائل الحروف، كل الكلمات أرجعت إلى الأصل الثلاثي المجرد ثم رتبت، ثم بدأ بالفعل الماضي فالمضارع فالأمر فالمصادر كل السماعية والقياسية، ثم المشتقات بدءا باسم الفاعل اسم المفعول اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة، الصيغة المشبهة باسم الفاعل اسم التفضيل، ثم الأمثلة من كتاب الله من السنة من الشعر، هي من انفجار حصلت. هي بالكون في أدق من ذلك بكثير. معقول بالعين 130 مليون عصية ومخروط، والعصب البصري 900 ألف عصب، لكل عصب 3 أغمدة، وبالدماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، وبالمعدة 35 مليون غدة هاضمة، وبالأمعاء الدقيقة تتجدد كل 42 ساعة. معقول القلب يضخر اليوم 2 أمتار مكعبة بدسامات وشرايين وأوردة؟ معقول الغدة النخامية نصف غرام تعطي 12 أمر هرموني مسيطرة على كل غدد الجسم؟ هذا وحده. ماذا فعل الأب؟ وضع هذا الماء في بطني في رحم الأم، منتهى الأمر. طيب من صنع هذا الحوين وتلك البويضة؟ كيف انقسمت؟ كيف تشكلت الأجهزة؟ محاكمة بسيطة جدا، ترى الله وراء كل شيء. من أودع في هذا الإنسان الطباع مثلا؟ من أودع فيه حس الجوع حس الشبع الرغبة إلى الطرف الآخر؟ من؟ هذا معنى اسم الظاهر، يعني يعرف وكأنه ظاهر بالاستدلال العقلي، يعرف معرفة يقينية وكأنه ظاهر. والعوام لهم كلمة لطيفة يقولون لك أنه الله عز وجل ما نشاف، لكن بالعقول نعرف. يعني العقل يرى الله عز وجل. وقيل هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه، فلا يمكن أن يجحده جاحد. لذلك يوم القيامة يقولون الذين جحدوه وأنكروا وجوده: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يعني موضوع الجحود، جحود وجود الله عز وجل، حالة مرضية شاذة نادرة، عملية مكابرة بالمحسوس. وهو الظاهر بحججه البادرة وبراهينه المنيرة. يعني هل ما لو أن الماء على الانكماش على التبريد ينكمش شأنه كشأن أي عنصر لما كنا في هذا المسجد، لما كانت حياة في الأرض تلغى الحياة في الهواء. قال لقد خلق الله كل الكائنات لتظهر آثار قدرته فيها، وهو سبحانه وتعالى ظاهر عليها من جميع الجهات. يام يقول لك هذه المشكلة لم نستطع أن نسيطر عليها، الثقب بطبقة الأوزون حتى الآن لم يستطع البشر أن يسيطروا عليها، فيروس الإيدز البشر جميعا، الدول العظمى بإمكانات المالية المذهلة، بعلماء، بمخابرة، ببحوثة، كل هذه الدول تقف مكتوفة اليدين أمام أضعف فيروس عرف على وجه الأرض، لم نستطع أن نسيطر عليه أبدا، ولو تمكنوا من أن يسيطروا عليه يكلف علاج المريض الواحد أكثر من 10 ملايين ليرة، لأن هذا الفيروس محير، يغير شكله، يظهر وكأنه كرية بيضاء، عناصر الدفاع في الجسم تأنس به وكأنه واحد منها، فإذا دخل إليها دمرها جميعا، وهو أضعف خلق الله. لذلك من أدق الكلمات فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته وعلاماته، كل الكون يدل على الله أبدا، كل الكون بمجراته، بالسماوات، بالأرض، بالنبات، بالحيوان، بالأطيار، بالأسماك، بالإنسان، بالطعام، بالشراب، كل شيء يدل على الله. لذلك أكبر وظيفة للكون أن تتعرف إلى الله من خلاله، ولو لم تستفد منه، لكن الذي استفاد من هذا الكون ولم يتعرف إلى الله من خلاله ما حقق الهدف من وجوده. وقيل في اسم الظاهر هو المتجلي بأنوار هدايته وآياته، المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته، هداية واضحة وآيات واضحة، أما أسماء وصفاته العقول تعجز عن إدراكها، فهو ظاهر بهدايته وآياته، باطن بأسمائه وصفاته. مهما تحدثت عن أسماء الله الحسنى لا يعرف الله إلا الله، ولا الأنبياء ولا سيد الأنبياء لا يستطيع أن يحيط بالله، يعني يعرف أعلى معرفة على الإطلاق معرفة النبي، أما أنها معرفة المعرفة المطلقة لا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالظاهر هدايته وآياته، والباطن أسماؤه وصفاته. قال لا ترى ذرة في الوجود إلا وهي ناطقة بوحدانية المعبود، ولا ترى فاضلا متخلقا بصفات الرجال إلا وتشهد عليه أنوار صفات الكبير المتعال. كل الخير من الله، كل الكمال من الله، كل الأعمال الصالحة بتوفيق الله، بإلهام الله، مصدر الكمال في الكون هو الظاهر. قال الظاهر لا يخفى على كل متأمل، أي إنسان أراد الحقيقة فالله يظهر له، يظهر له أي إنسان أراد الحقيقة. قال هو الظاهر فلا يخفى على كل متأمل، الظاهر لعيون الأرواح. الكون مملوء بالجمال محلى بالكمال، وكل شيء فيه ينادي أشهد خلاقي ذا الجلال. ظاهر هي العقبة أن تطلب معرفته فقط، أن تريد أن تصل إليه، أن ينشأ في قلبك رغبة صادقة أن تصل إليه، هو ظاهر. لكن حب الدنيا يعمي ويصم، الشهوات حجب، أما إذا أزيحت الشهوات فهو ظاهر. صدقوني أيها الإخوة، أحيانا الناس جميعا يرون أفعال الله صارخة كالشمس في رابعة النهار، ظاهر لأني. يعني مرة هبت رياح عاتية على منطقة زراعية فدمرت ما يزيد عن 100 بيت زراعي. الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم ومشاربهم، بفطرتهم السيء هو الذي دمر بيته، والمستقيم هو الذي حفظه الله عز وجل، وكأن هذه الرياح مسيرة. مسيرة. من أغرب الصدف أن بيتين متلاصقين، متلاصقين يعني جسم البيتين متصل، متصل، بيتان متلاصقان لأخوين من أم وأب، الأول صالح والثاني طالح، جاءت الرياح العاتية فقلعت بيت الطالح، قلعت البيت وقلعت معه النباتات، لأن النبات مربوط بحبال، ودمر محصوله، والبيت الملاصق له نجا من الدمار. ففعل الله ظاهر. أحيان ترى أرضين متجاورتين، الأولى قمحها نامي نماء رائع، والثانية قمحها قليل، والتربة واحدة والنهر واحد، والزراعة طبقت فيها الشروط الموحدة، هذا ينوي أن يعطي أولاد أخيه الأيتام من محصوله فبارك الله له في محصوله، وهذا في نيته أن يأكل على صاحب الأرض بعض الغلة فدمر الله يعني غلته، لأنه يعني كما تروي القصة في علاقة سيئة بينه وبين من معه. فعل الله ظاهر، يعني محاكمة يسيرة بسيطة تجد أن الله عز وجل كأنك تراه، لذلك أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أما الباطن، الباطن المحتجب عن عيون خلقه، عن هذه العين فقط لشدة ظهوره، يعني الله عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الباطن يعني محجوب عن عين الرأس، ظاهر لعين القلب، باطن محجوب عن عين الرأس. بعض العلماء يقول إنه باطن من حيث أن كنه حقيقته، من حيث أن كنه حقيقته غير معلوم للخلق، يعني لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يصلوا إلى كنه حقيقته، هو باطن. لذلك قال بعض علماء التوحيد عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به، يعني إذا سئلت عن ذات الله فقلت لا أدري فأنت العالم، إن قلت أدري فأنت لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا معنى الباطن. كله حقيقته محجوبة عن الخلق. معنى آخر باطن أي أن الأبصار لا تحيط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. باطن المعنى الرابع بأنه يعلم ما بطن، أنت كإنسان لك ما ظهر، لكن الله عز وجل يعلم ما ظهر وما بطن. والإنسان أيام بيكون ممثل بارع، ممثل بارع، وقد ينطلي تمثيله على الأذكياء. فهؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه 70 داعية وعالما ليعلموا قومهم في بئر معونة، وأرسل النبي هؤلاء وفي الطريق ذبحوهم. بقي النبي شهرا أو شهرين يدعو عليهم في الصلاة. نعم، هو لا يعلم النبي، النبي له الظاهر، لكن الله يعلم الظاهر والباطن. يعني أنت إذا ما بتعرف الباطن ملك لست مؤاخذا. سيدنا سعد فيما أذكر في إحدى المعارك كان على وشك أن يقتل مشركا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. فلما بلغ النبي الكريم غضب غضبا شديدا، قال لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله، قالها تقية ولم يقلها إيمانا. فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على صدره؟ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا موقف الإنسان الحقيقي، أنت لك الظاهر. إذن معنى الباطن أنه محتجب عن عيون خلقه. باطن إدراك كنهه مستحيل، باطن الأبصار لا تحيط به، باطن يعلم ما بطن. المعنى الرابع باطن بمعنى أنه حجب الكافر عن معرفته ورؤيته، وحجب المؤمنين في الدنيا عن رؤيته. يعني شيء عظيم المنال، شيء ثمين ليس في متناول الأيدي. الجوهرة الثمينة موضوعة في صندوق محكم الإغلاق. فالله عز وجل باطن يعني عزيز. الإنسان إذا ما طلبه، ما خطب وده، ما أطاعه، ما جهد من أجل معرفته لا يصل إلى شيء. عزيز الله عز وجل، سلعة الله غالية، في أشياء مبتذلة لكن الإنسان يشتري قصة يراها. لكن مو كل إنسان بصير دكتور، بقول لك بده 33 سنة دراسة. أما يشتري قصة ممكن، يقيم حفل ممكن، يشتري بيت ممكن، يعمل نزهة ممكن، هي شيء مبتذل. أما كل إنسان بيقدر ينال دكتوراه لا، يحتاج هذا إلى جهد كبير. وقيل الباطن في حقيقة ذاته فلا تدركها العقول، ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك الحواس. وقيل تنزه في علو كبريائه فلا تحيط به بصائر المقربين الأطهار، وهو الظاهر بأسمائه وصفاته وأنوار آياته، والباطن بحقيقة ذاته عن جميع مخلوقاته. أيها الإخوة الكرام، نحن في الدرس الماضي تحدثنا عن الأول والآخر، واليوم عن الظاهر والباطن. وصدقوني أن دراسة أسماء الله الحسنى لا يعلو عليها شيء في الدين. إنك في أشرف مهمة، وهي أن تعرف الله عز وجل. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذه معرفة بدائية يعرفها كل الخلق. ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى. وأذكركم دائما بالحديث الشريف، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء شيء والعد شيء آخر. الإحصاء في دراسة، أما العد عمل آلي. فمن قال هو الخالق البارئ المصور عدها بنغم ممتع ليس كمن أحصاها. كمن أحصاها جلس مجلس علم، أو قرأ كتابا، أو عكف على التأمل فيها ليعرف الله عز وجل. أكثر العلماء يرون كما عهدتم في دروس سابقة أن ينبغي أن نلفظ بالاثنين معا أن نقول الظاهر والباطن. وقد ورد الاثنان في القرآن الكريم معا في سورة الحديد، فقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي مفردات القرآن: الظاهر والباطن في صفات الله تعالى لا يقالا إلا مزدوجين كالأول والآخر، والظاهر قيل إشارة إلى معرفتنا البديهية، الظاهر إشارة إلى المعرفة البديهية لله عز وجل. كل الناس في كل الأرض لك الله، الله ما وفقه، هو شخص عادي معرفته محدودة جدا، ما له مطلع، ما له مستقيم، الله ما وفقه، الله حطمه. فكلمة الله على كل لسان، فقالوا إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود، المعرفة الفطرية الله موجود هذا الظاهر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن بعض العلماء قال: مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق في طلب ما هو معه، ذهب إلى أقصى الدنيا شرقا وغربا يبحث عن شيء هو معه. فالله عز وجل ظاهر، أما الباطن معرفته الحقيقية، يعني المعرفة الظاهرة قد لا ترتبط بالاستقامة. شأن الناس جميعا، يمكن كلمة الله يقولها الإنسان في اليوم 1000 مرة، الله يعطيك العافية مثلا، كلمة الله تدور على كل لسان، إلا أنه الباطن معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته. معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته. فالحقيقة أيها الإخوة مقياسك الدقيق فيما إذا كانت معرفتك بالله جيدة أو غير جيدة هو التطبيق العملي. فالمعرفة التي تحمل صاحبها على طاعة الله، المعرفة التي تحمل صاحبها على معرفة الله على طاعة الله هي المعرفة الحقيقية. سيدنا الصديق قال: العجز عن إدراك الإدراك إدراك، يعني أن تصل إلى معرفة حقيقة الله هذا شيء مستحيل، فعجزك عن الوصول إليها أحد أنواع الإدراك، يعني أحد علامات الإدراك أن تقول لا أدري، إذا كان الموضوع متعلق بذات الله عز وجل. قيل: ظاهر بآياته باطن بذاته، والله كلام لطيف جميل جدا، ظاهر بآياته باطن بذاته. لهذا النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. ظاهر بآياته باطن بذاته، ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها باطن من أن يحاط به، باطن يعني مستحيل أن يحاط به، ظاهر أنه محيط بالأشياء مدرك لها. يروى عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: تجلى الله لعباده من غير أن يروه، وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم. ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ساقط، يعني أحيانا أراهم نفسه بعقولهم، أي إنسان أعمل عقله في الكون وصل إلى الله ببساطة، وأحيانا يتجلى على قلوبهم بالسكينة من دون أن يروه، يتجلى عليهم ولا يروه، ويرونه بعقولهم ولا يتجلى عليهم. هذا معنى الظاهر والباطن عند الإمام علي كرم الله وجهه. الإمام الغزالي كالدرس الماضي. قال لا يقبل العقل أن يكون الله ظاهرا مضافا إلى شيء وباطنا مضافا إلى الشيء نفسه. يعني هذا الشيء أول هذا وآخر هذا مستحيل، هو إما أنه هنا وإما أنه هنا. فإذا قلت أول هذا وآخر هذا وهذا واحد صار في تناقض. العقل مفطور على مبدأ الهوية عدم التناقض، فلا بد من أن يكون أول شيء وآخر شيء آخر. وأيضا في هنا في الظاهر والباطن، ظاهر بالنسبة إلى شيء وباطن بالنسبة إلى شيء آخر. وهذا محور الدرس السابق، يعني ظاهر للعقول باطن، يعني مستحيل أن تدركه الأبصار. نعم. قال بعضهم الله تعالى باطن إن طلبته عن طريق الحواس، باطن مكشوف، لكنه ظاهر إن طلبته عن طريق العقول والاستدلال، ظاهر وباطن. يقول الإمام القشيري الظاهر في وصفه سبحانه وتعالى بمعنى القاهر، ظهر فلان على فلان أي قدر عليه وقهره، والباطن في وصفه عز وجل بمعنى العليم بخلقه المدبر لأحوالهم. الظاهر للعقول السليمة بآياته وبراهينه ودلائل توحيده، والباطن المتعجز على القوم المحتجب عنهم حتى أنكروا وجوده وجحدوا. ظاهر للعقول السليمة، باطن متعزز عن القوم، يعني إن لم يدفعوا ثمن هذه الرؤية. قيل ظاهر بنعمته باطن برحمته، ظاهر بنعمته باطن برحمته، قيل ظاهر بالكفاية باطن بالغاية، قيل ظاهر بالقدرة على كل شيء باطن عالم بحقيقة كل شيء، قيل ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية الباطن عن مظاهر الجسمية. فسبحان من احتجب عن خلقه بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. في معنى لطيف جدا قال عنه العلماء، وهو أن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان أحيانا يتألم من المصيبة، وقد تكون المصيبة نعمة باطنة. النعمة الظاهرة المال، الصحة، الوجاهة، راحة البال، الأمن، الطمأنينة، الزوجة، الأولاد، هذه كلها نعم ظاهرة. ولكن هذه النعم الظاهرة لا ترقى بالإنسان. الحزن خلاق، الحزن خلاق، أما الراحة مثبطة. الراحة والمورد والطعام والشراب، راحة البال والأمن والطمأنينة، هذه لا تخلق عظماء. ففي كلمة رائعة جدا، الحزن خلاق. العبقريات أحيانا تتفجر بالأحزان بالهموم. فالله عز وجل له نعمتان، تلاقي شخص في بحبوحة أموره ميسرة، كل الأمور تجري على ما يريد، كسول بارد، مشاعره باردة، صلاته جوفاء، معرفته سطحية، اتصاله بالله شبه معدوم، صفاته غير مقبولة، تأتي مصيبة مخيفة فيدعو الله، يلجأ إليه، يتوب إليه، يصلي قيام الليل، يتوسل إليه، يبالغ في طاعته، يقدم الصدقات. لولا هذه المصيبة ما تألق هذا التألق، لولا هذه المصيبة ما سعى إلى الله هذا السعي، لولا هذه المصيبة ما جد إلى الله هذا الجد هذا الجد. فهذه المصيبة نعمة باطنة. صدقوني أيها الإخوة، وأنا لا أبالغ إن شاء الله، أحياناً أعتقد أنا أن ثلثي رواد المساجد المصطلحين مع الله الذين أحبهم الله وأحبوه كان انطلاقهم إلى الله بسبب مصيبة ألمته فحملتهم على التوبة. فهذه نعم أم ليست نعما؟ لكنها نعم باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. احفظوا هذه الكلمة، الحزن خلاق. أيام الإنسان يتألق بالحزن، يعني بنشأ يتيم الطفل لا أب ولا في مال، وله أخ قاسي ووضعه بعمل مرهق وطالبه بدراسة متعبة، والأستاذ من جهة وصاحب العمل من جهة، والأب غير موجود، والأخ يمن بعطائه، هذا الطفل بصير عبقري. أما انظر إلى ابن كل شيء موفر له، المصروف، الدخل، الأكل، الشرب، تلاقي صفاته النفسية خفيفة جدا، لأنه ما ذاق طعم الفقر، ذاق طعم الغنى وحده. فلذلك أيها الإخوة، الله جل جلاله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في الآية تعتقد من أدق الآيات، وهذه الآية تبث الفرحة في قلب المؤمن، لأنت لا تتألم من مصيبة. لعل الفقر هو المنطلق إلى الله، لعل المرض هو سبب التوبة، لعل شبح هذه المصيبة سبب إقبالك على الله. هذه نعمة باطنة. والله عز وجل إذا أراد أن يعالج الإنسان يعرف كيف يعالجه، يأتيه من مأمنه، من مكان طمأنينته، من مكان قوته، يأتيه من حيث لا يحتسب. لذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالظاهرة ما نقف عليها والباطنة ما لا نعرفها. وإليه أشار قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الظاهرة تحصى، أما الباطنة لا تحصى. والله والظاهرة لا تحصى، لا صح، لا الظاهرة ولا الباطنة تحصى. قال النعم الظاهرة النصر على الأعداء بالناس، والنعم الباطنة النصر على الأعداء بالخوف. أيام الله عز وجل يصبغ عليك هيبة يخاف منك عدوك، أيام تكون قوي فعلا، فإما أن ينصرك بقوة ظاهرة أو بقوة باطنة. الإنسان أيها الإخوة مظهر لإسم الظاهر ومظهر لإسم الباطن. فالإنسان بجسمه مظهر النور الظاهر، وبروحه مظهر النور الباطن. ومتى أكثر العبد من ذكر اسم الباطن خشعت نفسه وأدرك أنه عاجز بالكلية فيعطف عليه الحق. يعني كلما ذكرت اسم الباطن وافتقرت إليه عطف عليك الله عز وجل. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: اللهم ألبسنا العافية حتى تهنينا بالمعيشة واختم لنا بالمعيشة.

ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك الدرجات

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل

المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن

اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتون

فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

من يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله

له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى.

غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر

أن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: قطوف من حدائق الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، جلس بعض الصحابة يوما يتحدثون عن أجود الناس، فقال أحدهم: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقال آخر: سعد بن عبادة. وقال ثالث: عرابة الأوسي. فأرسلوا لكل واحد منهم سائلا، فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر فقال له: سائل تقطعت به السبل. وكان عبد الله يهم بركوب فرسه وعليها ماله ومتاعه، فقال للسائل: خذها بما عليها. وذهب الثاني إلى سعد بن عبادة فطرق بابه ففتحت له جارية، فقال لها: سائل تقطعت به السبل. فقالت الجارية: إن سيدي نائم ولا أريد أن أوقظه، فخذ هذا المال واذهب إلى مرابض الإبل فخذ منها واحدة وخذ لها علفا. فلما استيقظ سعد بن عبادة من نومه علم بما فعلت الجارية، ففرح فرحا شديدا وقال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وذهب الثالث إلى عرابة الأوسي فوجده يمشي متكئا على عبدين وليس له مال غيرهما، فقال له: سائل تقطعت به السبل. فقال له: خذ هذين العبدين. فقال السائل: ولكنك في حاجة إليهما. قال: خذهما وإلا سأعتقهما لوجه الله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كلهم جواد، ولكن أجودهم عرابة الأوسي، فقد صدق عليه قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: إن ميزان العدل في الإسلام يمقت المحاباة ولا يقرها. فقد روي أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعى زيد بن السمين، كان له جار يهودي أودع لديه درعا له أمانة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أن اليهودي سرق الدرع، فأرسل النبي إليهما وقدم كل منهما حجته، ثم شهد الناس لليهودي أنه لم يسرق وأن الدرع كانت لديه على سبيل الأمانة. فتمهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر الحكم، ثم نزل قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة اليهودي وتعزير المسلم. فقال اليهودي: عجبا، إن دينا ينصر الحق ولو على نفسه أولى بالاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه.

حين تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، كان يتفقد أحوال الناس في المدينة المنورة. وذات ليلة شاهد امرأة تضع قدرا على النار وحولها أطفال صغار يبكون من ألم الجوع، فأسرع إلى بيت المال وحمل على ظهره طعاما وذهب إلى هذه المرأة وأولادها وجلس بنفسه يعد لهم الطعام وهو يبكي من خشية الله أن يسأله الله عن هذه المرأة وعن صغارها، ولم يترك الصغار حتى ناموا وشبعوا. وقد وصف أحد الشعراء هذا الموقف فقال: ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرد السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

وإذا ركع أو سجد وإذا ركع أو

رسول الله يا خير البرايا، الصلاة والسلام عليك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه، وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ والله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: بسم الله الرحمن.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك، ووضعته في السماء فنورت، والأرض فاستقرت، وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: قد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية اقتصادية من أخطر قضايا المجتمع الإنساني ولا سيما في هذا العصر، وهي قضية الربا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى صور حال هؤلاء المرابين صورة بعض العلماء رأى أنها سمتهم يوم القيامة، والبعض الآخر رأى أنها سمتهم المعنوية في التخبط في هذه الدنيا، ولا مانع من أن تكون هذه سمتهم في الأولى وسمتهم في الآخرة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة. فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير. وقلنا إن من العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا. وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا، فقديما أي في سنة 53 قام رجل الاقتصاد العالمي شاخت في ألمانيا، ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي، وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غنى، وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى فمن أين يغتني؟ لا شك أنه من الفقير. إذن فستؤول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها، ولا سيما المصائر الخلقية. وأيضا كينز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا. وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا، لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين، والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط. وأيضا كانوا يتعللون ويقولون إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة، فإذا منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراما. نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص. ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا كان الله قد قال أخيرا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لم يستثن ضعفا ولا أضعافا، لأن مدام رؤوس أموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالأضعاف ولا بالمضاعفات. وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع أعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي. فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالا لأنهما طرفان قد تراضيا. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في الناس الرحمة، أن يشيع في الناس المودة، أن يشيع في الناس التعاطف، أن يشيع في الناس أن صاحب النعمة نعمته متعدية إلى غيره، فإن رآها المحروم علم أنه يفيد منها، وإذا كان يفيد منها لن ينظر إليها بحقد ولن ينظر إليها بحسب ولن يتمنى أن تزول، لأن أمرها عائد إليه. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة. العنصر الأول الرفد والعطاء الخالص، إنسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرفد، أو يكون بحق الفرض وهو الزكاة، أو يكون بحق الفرض وهي المداينة. إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي، ما تطوع بصدقة أو أداء لمفروض من زكاة أو مداينة بالقرض الحسن. ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام. انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، علل ذلك لماذا؟ قال لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هل الكلام في البيع أم الكلام في الربا؟ الكلام في الربا. كان المنطق يقتضي أن يقول الربا كالبيع، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر يقول البيع مثل الربا؟ هل الكلام كان في البيع أم كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي إلى التخبط في حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا بها، كأنهم قالوا إيه، ما دام أنت عايز تحرم الربا أهو البيع زي حرم البيع آخر، أدي معنى الكلام. فقال الله القضية الحاسمة أحل الله البيع وحرم الربا، وتلك موعظة من الله جاءت، فمن جاءه موعظة من ربه، شوف كلمة الرب دي حين تأتي فافهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم، ومتولي التربية خلقا وإيجاد ما يستبقي الحياة وإيجاد ما يستبقي النوع ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك، يبقى يجب أن لا يتهم في هذه. فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني لن يكون الأمر بأثر الرجع. تلك هي الرحمة. لماذا؟ لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام، فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف، وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد، ولن نرجع عليه بما فات. تلك هي عظمة التشريع الرباني. فمن انتهى فله ما سلف، وما سلف يعني ما ايه؟ ما سبق وما مضى. وأمره إلى الله، كلمة أمره إلى الله دي تفيد ايه؟ تفيد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن أبدا أن قدر الله في أي شيء يملكه. قدر الله لا يملك الله، الله له طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء. فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله، أن يديم فضل فله ما سلف. فإذا ما أدام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل، ولا تعيش أبدا في حق تعتبره لك، لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه. وأمره إلى الله أيضا، ففي الله عوض عن كل فائت. اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائت. هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس، ولكن يريد أن يقول لهم أنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة. وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة، إذن فالنعمة لا شيء، لأن المنعم عوض عن هذه النعمة. وأمره إلى الله. ومن عاد أي بعد الموعظة ماذا يكون أمره؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار كانت تكفي، لأن لعل يكون مؤمن وبعد ذلك عاد إلى معصية فيأخذ حظه من النار. إنما قوله خالدون يدل على إيه؟ على إنه مش هيبقى مؤمن بقى ولا إيه؟ خرج عن دائرة الإيمان. نقول له أيوة، افهم السابق جيدا لتفهم التسجيل اللاحق، لأن هنا أمران، هنا ربا حرمه الله، ونفس يريد أن يحلل الربا، إنما البايع مثل الإيه؟ عايزين يحللوا إيه؟ فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاصم تدخل النار. إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم وقلت البيع مثل الربا وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الإسلام. وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا، نقول قولوا إن الربا حرام، حاولوا أن تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة أخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. فليست كل معصية سواء. قلنا سابقا إن آدم عليه السلام عصى ربه فغاف وأكل من الشجر، وإبليس عصى ربه، فلماذا؟ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وطرد إبليس عليه اللعنة. سبب إيه؟ قال لك لأن آدم أقر بالذنب وأن ربنا ظلمنا أنفسنا، حكمك يا رب حكم حق، ولكني ظلمت نفسي. ولكن إبليس عارض في الأمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فكأنه رد الأمر على الآدم. وبعد ذلك حين بيّن الله الحكم وبيّن أن من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يريد أن يحقق لا تعتقدوا أنكم بالربا، يخدعكم اللفظ فيه، فالألفاظ تخدع البشر، لأنكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة. لأن الربا هو إيه؟ الزيادة. ربا زاد، والزكاة تنقص، يعني 100% في الربا تبقى 110 حسب التسعيرة، وفي الزكاة 100% بقت 97.5. ففي ظاهر الأمر أن الربا زاد وأن الزكاة أنقصت. قال ذلك في اصطلاحكم وفي أعرافكم، أنا أمحق الزائد وأنمي الناقص. يمحق الله الربا. وشوف كلمة يمحق دي بقى، محق ضاع حالا بعد حال، مش ضاع فجأة منك كده، لا، تسلل في الضياع بدون شعور. ومنه المحاق، المحاق ذهاب ايه؟ ذهاب للهلال. يبقى يمحق الله ربا، يبقى مزهزها له كده، وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر، حالة حالة حالة حالة كده الى ان ايه. ولعلنا ان دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك. فكم من اناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، كما يقول في آيات أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك. المقابل إيه؟ وما آتيتم إيه؟ من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ هم المضعفون. المضعفون يعني إيه؟ الذين يجعلون الشيء أضعافا مضاعفا. بعد أن يقول يمحق الله الربا، ولا تستهن بنسبة الفعل لله، نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل. فإذا قيل لك فلان الضعيف يضربك ألم، ولا فلان الملاكم يديك ألم، لازم تقيس الألم ده بمين؟ بفاعله. فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله، أيوجد محق فوق هذا؟ ممكنش. وأيضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بحفظه في كتاب الله، كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به، يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها. أيقول الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها؟ لا يمكن. ما دام حفظه ده الإنسان لا يحفظ إلا المستند الذي يؤيده. أنا لا أحفظ الكمبيال اللي لي، فما دام حفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى معناه أنه سيطلق فيه قضايا، هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها، ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة من حفظت عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فإذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ هنكذب القرآن؟ وحاشانا أن نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف كلمة كفار، كفار مش كافر، وأثيم ما هوش آثم. ليه؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله، وما دام يريد أن يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر انه ما اعترفش بهذه، وكفر بانه رد الحكم على الله. واثيم ما هوش اثم، اسمعنا، جبت صيغة المبالغة في كفار وإيه وأثير، لنستدل على أن القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية، إن لم تكن كما أرادها الله فيتزلزل أركان المجتمع كله. وبعد ذلك بعد أن يأتي بالكفر والإثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في أثيم، يقول المقابل، لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل. فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار وعن الأثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة الإيه؟ لحلاوة الإيمان. فيقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. قلنا كلمة أجر في الحلقة السابقة تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة، إنما كلنا مستأجرين. ليه؟ لأننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي في المادة المخلوقة لله. يبقى ماذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملك؟ ومدام لا تملك إلا عملك يبقى لك أجر، فلهم أجرهم عند ربهم. وكلمة برضو عند ربهم لها ملحظ، لأن لما يكون لك الأجر عند المساوي يمكن يأكلك، إنما ده لك أجر عند رب تولى هو تربيتك يبقى مش هيضيع، ما يضيعش أبدا. ولا خوف عليهم، لا من نفسهم على نفسهم ولا من أحبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدوه محضرا أمامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده. ساعة ينادي الحق يقول يا أيها الذين آمنوا هي حيثية كل حكم يأتي بعده. فعلت دي ليه؟ لأنني مؤمن، والذي أمرني بها هو من آمنت بحكمته ومن آمنت بقدرته. لا تدخل في متاهة علل الأحكام، قل أنا بعمل دي لأن ربنا قال، وربنا أنا آمنت به لأنه حكيم ولأنه إله قادر. إياك أن تدخل في متاهات علة الأحكام. ليه؟ لأن في أشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل أكل لحم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضر؟ لا، إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضر ازددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتدي إلى علته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقلنا نحن في كلمة اتقوا إن من عجائبها أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متناقضة، وإنما هي ملتقية. وما قالش اتقوا النار، قال في آية أخرى اتقوا النار. إذن كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار؟ لأن معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله؟ نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش، فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية. النار جند من جنود صفات الجلال، فحين يقول اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار. يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار، تمام، ادي بعض، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، اي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حقا بالله. كأن الله أراد أن يجعل تصفية، احنا ولاد دلوقتي دعوا الربا الذي لم تقبضوه، لان اللي قبضتوه انا قلت فانتهى فله ما سلف، واللي ما قبضتوش اتركه. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طب ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب، كلمة الالف والزال والنون من الاذن، كلها المادة مشتقة من الاذن. الاذن اللي هي الاصل الاول في الاعلام، الاذن هي الاصل، لان الانسان مش مفروض انه يبقى قارئ الاول، لازم اسمع الاول ان دي الف ودي باء ودي تاء، الاول اسمعها. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ادوات العلم للانسان قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فاول اداه تؤدي مهمتها بالنسبه للانسان الوليد هي اذن، وهي الاداه التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت ام نائما. العين تغمض ما تشوفش، لكن الودن مستعدة انها ايه تسمع، لان بها آلة الاستدعاء. اذا فمادة الاذان ومادة الاذن كلها جاية من الايه، حتى قول الله سبحانه واذنت لربها وحقت. واذنت، اذنت يعني ايه؟ انت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ. فكأن الله يقول إن الأرض تنشأ، ساعة ما أقول لها انشأ تنشأ، أذنت يعني مجرد أن تسمع لازم تعمل، وحق لها أن تكون كذلك. وأذنت لرب، أذنت يعني إيه؟ خضعت. طب وخضعت ليه؟ لأن مين اللي قال له؟ الله. خلاص، يبقى اذا كل المادة جاية من الايه، من الاذن. فاذنوا اي فاعلموا، انا بقوله يعني كأن اللي مين اللي يقول، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اما حرب الله فما يعلم جنود ربك الا هو، لا تستطيع ان تحتاط لها. ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي ويانا، كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. طب وحرب رسوله، المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظاهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, and we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
0: Differences among people. The Holy Quran declares that the offspring of Adam and Eve, mankind, were one nation that shared the same conception of the world. Later on, they multiplied and diverted into different nations with a diversity of conceptions, beliefs, ideologies, and systems. Such diversity conduced to controversies and disputes among nations. Therefore, Allah Almighty sent prophets and messengers with good tidings and warnings, and sent down to them revelation to judge among people in justice and truth. Hence, all disputes on religious matters should be solved with reference to Allah's revelation as communicated by His prophets. To this effect, Allah All-High says, "Mankind were one single nation, and Allah sent messengers with glad tidings and warnings, and with them He sent the book in truth to judge between people in matters wherein they differed. But the people of the book, after the clear signs came to them, did not differ among themselves except through selfish contumacy." Allah by His grace guided the believers to the truth concerning that wherein they differed, for Allah guides whomsoever He wills to a path that is straight. According to the teachings of Islam, difference and disputation concerning revelation is abominable and conducive to evil consequences. Allah Most Gracious exculpates His prophets from those who differed in their religion and divided among themselves. Differences in secular matters are laudable because they enrich human life and make the most of different human talents and abilities to meet the diversity of human needs. However, building up human civilization on earth must be in conformity with divine revelation, which guarantees human happiness and welfare in the present world and the world to come.

يرسل ومن يرسل الرياح نشرا نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي الجديد بكل اختصار. أهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم في الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الغربية، الدول الشرقية، ممن يستمعون إلينا. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نحن نستعين الله عز وجل ونحن في أولى حلقات برنامجنا بكل اختصار. ما معنى هذا العنوان بكل اختصار؟ إنها مجموعة كبيرة متنوعة من المختصرات الشعرية، المختصرات الحكم، مختصرات الأحاديث، مختصرات في تأمل في شيء من آيات الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا ربما نذكر مختصرات تربوية، مختصرات اجتماعية، مختصرات فقهية، ننوع وندلي بها إليكم على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. الأمر الثاني، لماذا اخترنا بكل اختصار؟ لأني رأيت ورأيتم وسمعت وسمعتم، بل هذا ما أعيشه أنا وربما تعيشونه أنتم، أن في الآونة الأخيرة أصبحنا لا نطيق المطولات، لا نطيق المطولات لا من الكتب ولا من البرامج ولا من المحاضرات ولا من الندوات. لذلك كان من المناسب أن أجعل عنوان برنامجي، بل أجعل مادة برنامجي بكل اختصار، وهي مجموعة من المختصرات. وقد ما زلنا نذكر تلك الحكمة القائلة: خير الكلام ما قل ودل. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن خطيب الجمعة، ويبين صلى الله عليه وسلم أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه هذا الخطيب، علامة على فقه هذا الخطيب. بناء على هذا التعريف المختصر لبرنامجي بكل اختصار، أستعين الله سبحانه وتعالى وأبدأ برنامجي. أول هذه المختصرات التي أبدأها تلك الحكمة الجميلة الرائعة الرائقة التي تقول: الآراء كالمسامير، كلما زاد الإنسان في طرقها مع إخوانه وزملائه ازدادت عمقا ورسوخا. سبحان الله، لا إله إلا الله. البرامج العظيمة، المشاريع العملاقة تبدأ بفكرة، هذه الفكرة يطرقها المرء مع زملائه مع إخوانه، يطرقها في الغد أو بعد الغد، ثم يطرقونها مرة ثانية، ثم يطرقونها مرة ثالثة. كلما طرقوها هي كالمسمار، كلما طرقوها ازدادت عمقا ورسوخا حتى تنضج هذه الفكرة، ثم يبدأون بالتطبيق. المشاريع الاقتصادية، المشاريع السياسية، المشاريع الدعوية، المشاريع التربوية كانت بدايتها فكرة. لذلك يجب على كل واحد منا ألا يحتقر فكرة يقولها لإخوانه أو لزملائه. هذه الفكرة تتداول فيما بينك وبين زملائك وإخوانك، هذه الفكرة تعيشها مدة من الزمن، أحيانا شهرا وشهرين، بل أحيانا تعيش هذه الفكرة سنة وسنتين. كلما أردت أن تنام، كلما خلدت إلى الراحة، تأتيك هذه الفكرة حتى تنضج هذه الفكرة ثم تبدأ بها. والله يا أيها الإخوة والأخوات، مشاريع عملاقة. تمنى الإنسان أنا أتمناها بشكل خاص أن لو كنت أنا صاحب هذه الفكرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم ننتقل إلى حكمة أخرى، تقول هذه الحكمة: رأي الجبان جبان مثله. في الحقيقة لقد زدت على هذه الحكمة وقلت: نعم، رأي الجبان جبان مثله، ورأي المتهور متهور مثله، والأفضل هو رأي الإنسان العاقل. نعم، رأي الجبان دائما يريد السلامة. لو اقترحت عليه أن تقيم مشروعا قال: أخاف من الخسارة. أن تقيم برنامجا قال: أخاف من أن لا يقبله الناس. أن تقيم فكرة قال: أخاف من الظروف السياسية، الظروف الدولية. فدائما الجبان يريد السلامة. ولذلك الجبان لا يخطو خطوة إلى الأمام ولا يقدم شيئا. الناس تقدموا في أعمالهم، تقدموا في تجارتهم، تقدموا في أفكارهم واقتراحاتهم، وهو ما زال يراوح في مكانه. لماذا؟ لأنه جبان. فرأي الجبان جبان جبان مثل. فإذا قلت مثلا: ما رأيك أن نجمع مبلغا من المال نصنع فيه كرفانا لإخواننا مثلا في سوريا أو في العراق أو في فلسطين أو في بورما، يقول: أخشى من الـ الأنظمة السياسية. لا إفراط ولا تفريط. أنا لم أقل لك أعلن التبرعات
وليس عندك ما يسمح لك بذلك، وفي المقابل لا أريد منك أن لا تخرج ريالا واحدا بشكل خاص، أنت تجمع هذا المبلغ في دائرة عائلتك، في دائرة أصحابك، في دائرة زملائك الخاصين، ثم تشارك. إذن الجبان لا يمكن أن يقدم شيئا، الجبان لا يمكن أن يصنع شيئا، الجبان لا يمكن، لا نقبل أن يكون قائدا للأمة أو إماما لها، لأنه لن يقدم على شيء. والحياة مليئة بالمغامرات، لا بد أن تدرس ثم تغامر، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم المجد ثم تنام ليلا، يضيع العمر في طلب المحال، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا لا يخرج من حفرته، لا يخرج من حفرته، حياته تصوره آفاقه هي هذه الحفرة التي يعيش فيها، يتهيب صعود الجبال. إذن رأي الجبان جبان مثله. طيب ورأي المتهور؟ متهور مثله. بعض الناس يريد أن يخترق الأنظمة، لا يريد أن يدرس الموضوع، فإذا قلت له ندرس هذا الموضوع ساعة ساعتين يوما يومين يرفض، ما يستطيع أن يتحمل اندفاعاته في الداخل. الأمور تحتاج إلى روية، بعض المشاريع تحتاج إلى أن نصبر شهرا وشهرين، بعض المشاريع تحتاج إلى دراسة 5 سنوات، وبعض المشاريع تحتاج إلى دراسة ساعة وساعتين. إذن قدر لكل مشروع قدره ووقته ودراسته وجدواه، فلا تتهور ثم تودي بنا إلى المهالك، فإن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فلا تتأنى في مشروع لا يحتاج إلا إلى 2 أو 3 ساعات، ولا تتعجل في مشروع يحتاج إلى شهر وإلى شهرين وإلى سنة وسنتين. ويجمع المتنبي في أبياته الجميلة هذا المعنى في قوله: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم من أدنى إلى شرف من الإنسان. إذن الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي هو الذي يخبرك هل الشجاعة أن تتقدم أو الشجاعة أن تتأخر. أتدرون يا أيها الإخوة، أحيانا الشجاعة أن تتقدم، وأحيانا كثيرة الشجاعة أن تتأخر، الشجاعة أن تحجم، الشجاعة أن تتوقف. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كمثال من السيرة أدلل على هذا المعنى، كان هو القائد للمسلمين في غزوة مؤتة، كانوا يحاربون مجموعة من الروم ونصارى العرب، عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين يفوق المسلمين عشرات المرات، ومع ذلك قاتل المسلمون قتالا شديدا، فكان عدد القتلى من الأعداء أكثر من عدد القتلى من المسلمين، لأنهم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. حتى قال خالد بن الوليد كما في صحيح البخاري: والله لقد كسرت على يدي في هذه المعركة 9 أسياف حتى لم أجد إلا صفيحة يمانية أكملت بها القتال. ومع ذلك رأى خالد بن الوليد أن الأفضل في هذه المعركة، أن القرار المناسب في هذه المعركة، أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إن الصحابة لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن بعض أهل المدينة بمفهومهم القاصر قالوا لهم: أنتم الفرارون، أنتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرارون الكرارون. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم القرار الذي اتخذه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن رأي الجبان جبان مثله، نكمل ونقول: ورأي المتهور متهور مثله، والأفضل هو رأي الإنسان العاقل الذي يدرس القرار، يستشير، يستخير، ثم بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. من المختصرات كذلك عبارة النقد، أريد أن أحررها أكثر، لأني أعتقد أن هناك مفهوما ضيقا أو قاصرا في أذهان كثير من الناس. ما هو المفهوم الضيق أو القاصر عن كلمة النقد؟ نحن نتصور أن النقد هو أن نلمس الجراح، النقد هو أن نذكر الملحوظات، النقد هو أن نذهب إلى النقائص، النقد هو أن نبصر العيوب فقط. هذا غير صحيح، فكلمة النقد حتى في المعاجم العربية تبين لنا أن المراد بالنقد هو إظهار المحاسن لتشجيعها وإبقائها وتنميتها، وإظهار المحاسن وإظهار المساوئ للتخفيف منها والقضاء عليها. هذه حقيقة النقد. لكن غالب ما نمارس في حياتنا
سواء كانت الحياة السياسية أو الاقتصادية، نقد الأفراد للأفراد، نقد الأفراد للمؤسسات، نقد الشعوب للدول، نقد المؤسسات للوزارات، غالبا ما نفهم النقد تطبيقا على أنه أين مكمن الخطأ، أين الملحوظات، أين النواقص في هذه الدولة، أين النواقص في هذا الشخص، هذا المفكر، هذا الداعية، هذا العالم، هذا الشيخ، هذا المهندس، هذا غلط. فمن العدل وأنت تنقد أن توضح الفكرة كاملة، فتقول هذا الكتاب جميل في بمجمله، لكن الفصل الفلاني لم يوفق فيه للصواب، أو تقول هذا الكتاب أنا أحذر منه وإن كان قد أحسن في الجانب الفلاني، هذا العالم، هذه الدولة. غالبا ما تنسف الشعوب الحكومات بالكامل، فتقول هذه الحكومة من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها، هي ظلام في ظلام، وخطأ في خطأ، وانتكاس في انتكاس. يقل أن يوجد أحد هو شر محض من أوله إلى آخره، ولكن ما أجمل التفصيل. فنقول في هذا الجانب الحكومة ما قصرت، وفي هذا الجانب الحكومة أخطأت. طيب، حتى يكون نقدك بناء عليك أن تكون نيتك في النقد هي الإصلاح، نيتك في النقد هو التنمية، نيتك في النقد هو تصحيح المسار. أما أن تنقد من أجل أن تنقد فهذا يفسد نيتك، وهذا يقلل من جلب بركة الله سبحانه وتعالى في نقدك. سبحان الله، هناك فرق بين الناصح وبين الفاضح. الناصح يريد وجه الله سبحانه وتعالى، الناصح يحب المنصوح، الذي دفعه لهذه النصيحة هو شفقته عليه، هو محبته له، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جمع الدين كله بالنصيحة، وقال الدين النصيحة، الدين النصيحة. وما معنى النصيحة؟ من قولهم في اللغة العربية نصحت العسل، يعني صفيت العسل من الشوائب الموجودة فيه. فأنت يجب أن تصفي قلبك وأنت تنصح هذا المنصوح، وكأنك تنصح العسل، ليكون هدفك من هذه النصيحة وجه الله، ويكون هدفك من هذه النصيحة هو دفع هذا المنصوح إلى الأمام، والتخفيف عنه من هذه الأخطاء التي وقع فيها. إذن هذا معنى النقد، هو إظهار المحاسن لتكميلها، للتشجيع عليها، للمكافأة عليها، وإظهار المساوئ للتخفيف منها أو القضاء عليها. ولذلك يقولون العرب نقد فلان الشيء، أي أظهر محاسنه ومساوئه. ووالله العظيم أحلف بالله عز وجل لا أستثني، لو عشنا هذا المعنى الشامل الصحيح للنقد في حياتنا، مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع حكوماتنا، مع علمائنا، مع الكتب التي هي مبثوثة بين أيدينا، لعشنا في خير كثير، واختصرنا كثيرا من العداوات التي بنيناها بضيق الفهم للنقد أو بسوء النية في مسألة النقد. من المختصرات هو عنوان كنت قد كتبت هذا العنوان، وكتبت تحته مجموعة من الكلمات. هذا العنوان هو سرق الحذاء، سأعيده عليكم مرة ثانية، سرق الحذاء. افترضت في هذا العنوان قصة، لكن هذه القصة كثيرة الوقوع في الواقع. ما هذه القصة؟ إنسان أو واحد منا جاء إلى المسجد متأخرا، وأكتب بين قوسين كعادة كثير منا، يأتي إلى المسجد متأخرا، عادي أن تفوته ركعة أو ركعتان، عادي أن تفوته الصلاة كاملة، وكما يحصل لكثير منا تفوته الصلاة لا يتألم كثيرا. المهم أنه جاء إلى المسجد متأخرا كعادته، ففاتته تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والركعة الثانية، ولم يلحق إلا ركعتين أو ركعة. فلما انتهى الإمام من الصلاة أكمل صلاته، ثم استغفر، ثم عاد ليخرج من المسجد. لما خرج من المسجد أراد أن يلبس نعاله أكرمكم الله، لم يجد نعاله، أي أن نعاله قد سرق، نعاله سرق. الآن أمامه حدثان، نعاله سرقت وصلاته قد سرقت. ما الذي سيحصل لهذا الإنسان؟ هذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. العنوان الذي أخذناه قبل الفاصل سرق الحذاء، وتوقعنا كما هو حاصل في واقع الكثير منا أن أحدا منا جاء إلى المسجد متأخرا كعادته ففاتته ركعة أو ركعتان أو الصلاة كاملة، لما خرج من المسجد وجد نعاله قد سرقت. إذن الآن نعاله سرقت وصلاته سرقت، فأنا أسألكم هذا السؤال، بل حتى أنتم اطرحوا هذا السؤال علي، فالقضية فينا جميعا. سيحزن على فوات ركعة أو ركعتين أو على الصلاة كاملة، أم سيحزن على سرقة نعاله؟ اسمحوا لي أن أرمي بالحقيقة بين ظهرانينا، الغالب منا سيحزن على نعاله أكثر من حزنه على فوات صلاة. انظر ماذا تحزن وبماذا تحزن. نعالك بعشرين ريالا، بمئة ريال، بألف ريال سرقت، نعالك سرقت وصلاتك سرقت. هذه الصلاة التي هي ثاني ركن من أركان الدين، هذه الصلاة التي لم يفرض في مكة إلا هي، أما بقية التشريعات كانت في المدينة. هذه الصلاة التي فرضت في السماء السابعة، بل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل مباشرة، أما بقية التشريعات ينزل إليه جبريل عليه السلام ويخبره بما شرع الله عز وجل له. هذه الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما يسأل عنه العبد في قبره. هذه الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: إلا المصلين الذين هم في صلاتهم على صلاتهم دائمون. وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة التي قال الله عز وجل عنها: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، لما دخلتم هذه النار وعذبتم؟ أول سبب ذكروه: لم نكن من المصلين. فيأتي الإنسان ليحزن على نعال لتوه اشتراها، ولا يحزن على ركعة ركعتين على الصلاة كاملة أنها فاتت. النعال سرقت في الشهر والشهرين والخمسة أشهر، بل أحيانا في السنة سرقت منك مرة واحدة، لكن صلاتنا تسرق منا كل يوم. تسرق منا الركعات، تسرق منا تكبيرة الإحرام، يسرق منا الخشوع والخضوع، يسرق منا أذكار الصلاة التي نقولها بعد الصلاة كل يوم تقريبا. يعني أكاد أجزم عني وعنكم يا أيها الإخوة، وسامحوني، لا بد من أن نضع أيدينا على الجرح أحيانا حتى نعالج أنفسنا. ربما ما يمر علينا شهر إلا وقد فاتت علينا ولو صلاة واحدة، لا سأنزل. ربما ما يمر علينا أسبوع إلا وقد فاتت صلاة واحدة على الأقل، بل أنزل إلى بعضنا وأقول: ربما لا يمر علينا يوم إلا وقد فاتنا صلاة كاملة أو ركعة أو ركعتان من هذه الصلاة. وهذا يرجع في الحقيقة إلى عدم تعظيمنا لأمر الله سبحانه وتعالى. ووالله العظيم لو عرفنا قيمة الصلاة لما فرطنا فيها، ولو كنا نفرط في الصلاة وفي غيرها لهان الأمر. لكن هل نحن عند سماعنا عن مباراة ستقام للفريق الذي أشجعه، هل الأمر عادي عندي أن أحضر إلى المباراة أو أشاهد المباراة في الشوط الثاني أو في منتصف الشوط الأول، أو لا يهمني أن أراها، سأنظر إليها غدا إذا سجلت؟ لا، تجد أن بعضنا يذهب للمباراة قبل المباراة بأربع ساعات وخمس ساعات، بل بعضنا يسافر من دولة إلى دولة حتى يذهب لهذه المباراة، فيتحمل البرد الشديد من أجلها، ويتحمل الحر الشديد من أجلها، وأحيانا يتحمل ويقاسي مرارة الهزيمة من أجل هذه المباراة. ولو هزم فريقه لا اهتم واغتم وأصابه الحزن الشديد، ولما ذهب إلى الوظيفة، وإذا كلمه زملاء أو يقول: لا أحد يكلمني، أنا الآن في وادي وأنتم في واد آخر. ما الوادي الذي أنت فيه؟ أن المباراة قد فاتت، أو أن فريقك قد انهزم، أو أحيانا يفرح فرحا عظيما لأن فريقه قد فاز ويعلنها صريحة لزملائه: عشاءكم اليوم، عشاءكم اليوم علي لأن فريقي قد فاز. ولو قيل له: تبرع بريال واحد لإخوانك في غزة أو إخوانك في سوريا، لا لشكك في الأمر ولتردد. تبرع بريال واحد لفقراء ومساكين، ليس بالشرط أن يكونوا في فلسطين أو في سوريا، حتى في بلدك، لتردد في الأمر. إذن سرق الحذاء، لا تنسوا هذا الموضوع، وهي دعوة إلى أن نعود لنعظم شرع الله، لأن تعظيمنا لشرع الله يعني تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
كان الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين إذا توضأ يتغير لونه، فقالوا لما يتغير لونك؟ يقول لهم هل تعرفون من سأقابل؟ سأقابل ربي سبحانه وتعالى، ربي الذي بكل اختصار إن أردنا السعادة والاستقرار فلنصلح علاقتنا مع العزيز الغفار، هذا ربي الذي بيده سعادتي وشقاوتي، هذا ربي الذي أنعم علي بكل شيء. إذن فلننتبه لهذا المعنى. ولذلك قال بعض السلف وبعض العلماء وصدق والله في قوله من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أشد محافظة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أشد تضييعا. كذلك من المختصرات هيئة السجود في الصلاة، سأذكر لكم مجموعة من المختصرات داخل هذا المختصر. المختصر الأول، سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية فقيل له أيهم أفضل، هيئة القيام أم هيئة السجود، أيهم أفضل القيام في الصلاة أم السجود في الصلاة؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالتفصيل الذي يحصل به التحصيل، قال الذكر في القيام أفضل من الذكر في السجود، وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام. أفصلها، الذكر في القيام هو قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أما هيئة السجود فهي أقرب إلى الله عز وجل من هيئة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الله سبحانه وتعالى، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. فما أجمل الإنسان وهو ساجد يهمس في أذن هذه الأرض إن صح التعبير، عله أن يكون رجع الصدى لهمسه في السماء عند الله سبحانه وتعالى. بل من أعظم ما ينفس عنك الهموم والغموم والأحزان أن تسجد لله عز وجل، فتسمع همساتك، تدعو ربك، تستغفره، تستعينه، تستهديه، تنطرح بين يديه، تلقي بحاجاتك كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو القادر على أن يفرج كربتك، هو القادر على أن ينفس عنك همك، هو القادر على أن يشافي مريضك، هو القادر على أن ييسر أمرك، هو القادر على أن يغفر ذنبك، هو القادر على أن يحقق لك سؤلك وأمنيتك. نعم، أسجد لله سبحانه وتعالى. وهنا أتذكر قصة أحد النصارى الرومان، وقد شاهدتها في اليوتيوب ويمكن أن الرجوع إليها. هو يتحدث عن قصة إسلامه وهو شاب روماني، يقول كنت على المسيحية وكنت أذهب إلى الكنيسة وأصلي في الكنيسة، لكن أشعر أن صلاة المسيحيين لم تملأ الفراغ الموجود في قلبي، أشعر أن هذه الطريقة التي نعبد الله عز وجل من خلالها في الكنيسة لا لم تقنعني، لأنها مجموعة من الأغاني والأناشيد، فأرى أن هناك فراغا في قلبي. حتى وصلت إلى مرحلة فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يهديني للحق، حتى رأيت مسلما يسجد فقلت هذه الهيئة أقرب إلى عبادة الله، فأصبح يسجد لله حتى قبل أن يسلم، حتى يسر الله سبحانه وتعالى له من الأتراك أو البوسنة من تحدث معه عن الإسلام حتى شرح الله صدره لدين الله سبحانه وتعالى. أستميحكم عذرا، انتهى الوقت معي، إلى حلقة قادمة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم. تغييرات ضريبية وزيادات في الأجور مع بدء العام المالي الجديد غدا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وركلات الترجيح تخرج ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم وتدخل المغرب إلى دور الثمانية. هشام الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس في تصريح لقناة فوكس نيوز أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران قبل حوالي الأسبوعين. وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها سترد بالمثل على أي أعمال عنف في حال تعرضها لهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، مضيفا أنه سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة. واعتبر ترامب أن هذا الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في أول تعليق مباشر له على المحادثات التي تدور حولها تصريحات متباينة بين الجانبين بشأن طبيعة الاتصالات الجارية. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولكنه أضاف أن هذه الزيارة لا ترتبط بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين، بل تأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ولا تزال قضية أغلاق مضيق هرمز تشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان الذي أصرت إيران على إدراجه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تتواصل ضربات إسرائيلية متقطعة على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس عن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا على أجور أعلى وعلى تخفيضات ضريبية مع تغييرات ستدخل حيز التنفيذ مع بدء العام المالي الجديد. واعتبارا من يوم غد الأول من تموز يوليو سيحصل حوالي 2,800,000 عامل وموظف على زيادة في الأجور تعادل 26 دولارا و44 سنتا في الساعة. كما سينخفض معدل الضريبة من 16 إلى 15%، وسيتعين على أرباب العمل دفع المعاش التقاعدي لمستخدميهم في نفس وقت تسديد رواتبهم بدلا من دفعه فصليا. وفي سياق متصل دعا عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى دفع المعاش التقاعدي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أسوة بالعاملين الآخرين.
2: The Greens believe that if you're doing the same work you should get paid the same rate. Why is it that teenagers are getting literally cheated out of their superannuation? They're putting the hours in. They've got a retirement like everybody else. I don't think employers should get a freebie, particularly these big employers.
1: قال العضو في حكومة الظل المعارضة أندرو هايستي أن على المعارضة تمييز نفسها عن حزب أمة واحدة، محذرا من تداعيات ترويج زعيمة الحزب بولين هانسون لفكرة أستراليا الأحادية الثقافة. وكانت هانسون استخدمت الكلمة التي ألقتها في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في 17 من الشهر الجاري لشن هجوم حاد على التعددية الثقافية والدعوة إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. واعتبر هايستي أن أستراليا تمتلك طابعا فريدا لعب فيه المهاجرون دورا كبيرا، مشددا على أن التناغم الاجتماعي بحاجة إلى الإيمان بقيم مشتركة.
3: Monoculturalism, multiculturalism. I think in the end, people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That'd be ridiculous. And I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
1: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير صدر أمس توسع وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للنمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف غوتيريش أن هذه التطورات تزيد التوتر وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر غوتيريش خصوصا من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، معتبرا أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن عنف المستوطنين الذي يجري غالبا بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل الفلسطينيين وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967. وفي سياق متصل أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك، في بيان مشترك قبيل اجتماع للمجلس عن قلقها أيضا إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وأدانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. في غضون ذلك قتل فتى فلسطيني في 15 من عمره أمس جراء إصابات في الرأس والصدر بعد أطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه خلال عملية أمنية في مدينة البيرة القريبة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. في أخبار الرياضة، فجر منتخب الباراغواي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني من البطولة بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. وحققت البرازيل فوزا صعبا في الوقت الضائع على اليابان 2-2. وفاز المغرب بركلات الترجيح 3-2 على هولندا بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك يتأهل المغرب إلى دور الثمانية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين أمطار متفرقة 30، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

أنزلت الشريعة السمحاء إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة

0: أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: ألذ بياذ الجلال والإكرام، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذ بياذ الجلال والإكرام، أي إلزموها وأكثروا منها وداوموا عليها، ومثلها وأعظم يا حي يا قيوم. وقيل إنه الاسم الأعظم لرب العالمين الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فما للعبد إلا أن يهتف بها وينادي ويستغيث ويدمن عليها ليرى الفرج والظفر والفلاح. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في حياة المسلم 3 أيام كأنها أعياد: يوم يؤدي فيه الفرائض جماعة ويسلم من المعاصي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ويوم يتوب فيه من ذنبه وينخلع من معصيته ويعود إلى ربه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

ويقول: قرأت سير الصحابة رضوان الله عليهم، فوجدت في حياتهم 5 مسائل تميزهم عن غيرهم. الأولى: اليسر في حياتهم والسهولة وعدم التكلف وأخذ الأمور ببساطة وترك التنطع والتعمق والتشديد. ويقول تعالى: ونيسرك لليسرى. الثانية: إن علمهم غزير مبارك متصل بالعمل، لا فضول فيه ولا حواشي ولا كثرة كلام ولا رغوة أو تعقيد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثالثة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان، فعندهم الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوها، بينما أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصيام، حتى إن بعض التابعين أكثر اجتهادا منهم في النوافل الظاهرة، فعلم ما في قلوبهم.

الرابعة تقللهم من الدنيا ومتاعها. وتخففهم منها والإعراض عن بهارجها وزخارفها مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة. ويقول تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. صدق الله العظيم. الخامسة: تغليب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة حتى صار سمة لهم ومعلما وشارة وشعارا. وبالجهاد قضوا على همومهم وغمومهم وأحزانهم، لأن فيه ذكرا وعملا وبذلا وحركة. فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالا، وأشرحهم صدرا، وأطيبهم نفسا. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إشراقة الصباح
1: ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم
0: مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. ما خاب من قال يا الله، اللهم نسألك بأنك الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين خير غزايا ولا مفتونين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وارضينا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هناك معلومتان ربما تكون جديدة على الأذهان أو على الآذان. معلومة تقول، يقول الله سبحانه وتعالى عندما أهلك قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أن رجلا قال له، يا أبا العباس، رأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ وقال رضي الله عنه، نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فقد بكى عليه، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فما بكت عليه. فقلت له، أتبكي الأرض؟ قال، أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. وحين تعمر مكانك وغرفتك بصلاة وذكر وتلاوة كتاب الله عز وجل فهي ستبكي عليك يوم تفارقها قريبا أو بعيدا، فسيفقدك بيتك وغرفتك التي كنت تأوي إليها، ستفقدك عاجلا أو آجلا، فهل تراها ستبكي عليك؟ اللهم الهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة لنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بتفسير هذه الآية، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هي ما قلناه آنفا، وتمسك بثلاثة أدعية لا تنسوها في سجودكم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتذكر أن فعل الخير مهما استصغرته فلا تدري أي عمل يدخلك الجنة، وكرر دائما، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. أما المعلومة الثانية فهي عن الأذان، فهي حقيقة أذهلت العالم أن الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضية 24 ساعة. توصل باحث في علوم الرياضيات لمعادلة حسابية عبقرية تؤكد إعجاز الخالق عز وجل في إعلاء نداء الحق بصوت الأذان طوال 24 ساعة يوميا. وقال أن الأذان هو دعاء الإسلام إلى عبادة الصلاة لا ينقطع عن الكرة الأرضية كلها أبدا على مدار الساعة، فما إن ينتهي في منطقة حتى ينطلق في منطقة أخرى. وشرح الباحث فكرته بشرحه أن الكرة الأرضية تنقسم إلى 360 خطا
تحدد الزمن في كل منطقة منها يفصل كل خط عن الخط الذي يليه 4 دقائق بالضبط. والأصل في الأذان أن ينطلق في موعده المحدد، ويفترض أن يؤديه المؤذن أداء حسن يستمر 4 دقائق فقط. وهكذا عندما ينطلق في منطقة الواقعة عند الخط ينتهي عند الخط الآخر بعد 4 دقائق بالضبط، وهكذا طوال اليوم الكامل. وهذه معجزة عظيمة أن الأذان يستمر على مدار الساعة 24 ساعة في أنحاء الكرة الأرضية. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم. اللهم اكرمنا بهذا الدين، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قصص عن السلف وبر الوالدين. لقد طبق السلف رضي الله عنهم أعظم صور البر والإحسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول أمه: وأنت رحمك الله كما برتني كبيرا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحضر ماء لوالدته فجاء وقد نامت، فبقي واقف بجانبها حتى استيقظت ثم أعطاها الماء. أي بر هذا؟ خاف أن يذهب وتستيقظ ولم تجد الماء، وخاف أن ينام فتستيقظ ولا تجد الماء، فبقي قائما حتى استيقظت. وهذا ابن عون أحد التابعين، نادته أمه فرفع صوته فندم على ما فعل، على هذا الفعل، وأعتق رقبتين. كان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه يتغير وجهه. كان الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. الله أكبر. حياة ابن شريح أحد التابعين، كان يدرس في المسجد وكانت تأتيه أمه فتقول له: قم فعل في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، ولم يعاتبها ولم يقل لها: أنا في درس، أنا في محاضرة، أنا في مجلس ذكر. أما سمعتم بخبر أويس القرني؟ هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يأتيكم أويس بن عامر من اليمن، كان به برص فدعا الله أذهب الله عنه هذا المرض. كان له أم كان له، أم هو بها بر؟ يا عمر، إذا رأيته فليستغفر لك، فمره يستغفر لك. وفي لفظ آخر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني: لو أقسم على الله لأبره. لماذا أويس حصل على هذه المنزلة؟ قال العلماء: لأنه كان بارا بوالدته. المهم، جاء يوم من الأيام ودخل الحج، فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يقابل هذا الرجل أويس. فجاء وفد من اليمن، فقال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ فجاء أويس رجل متواضع من عامة الناس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهب؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: يا عمر، أنت خليفة المسلمين؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر قصته. فأويس استغفر له، فلما انتشر الخبر أمام الناس اختفى عنهم وذهب حتى لا يصيبه العجب أو الثناء، فيحبط عمله عند الله عز وجل. ما نال هذه المنزلة أويس بن عامر أنه لو أقسم على الله لأبره، إلا
ببره بوالدته رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب: باب من بر والديه، أجاب الله دعاءه. وذكر البخاري رحمه الله وروى حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار من بني إسرائيل، فانطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم دعا الله بعمل، فواحد منهم قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران. كان هذا الرجل له والدين كبيرين، وكان يذهب يأتي بلبن لهم. فيوم من الأيام جاء بلبن وقد نام والداه، فلما وصل إليهما فإذا بهم نائمين. انتظر قائما حتى استيقظا وشربا من اللبن، وكره أن يشرب أبناءه من اللبن قبل والده.

لعلك عاق بوالديك، لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت على والديك بدولارين ولا 10 دولارات ولا 50 ولا 500 دولار، لعلك رفعت صوتك يوم من الأيام. فالله عز وجل لم يجب لك ولن يستجب لك. ومن أخبار السلف مع بر الوالدين أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجل أعرابي في الطريق إلى مكة فحمله وأعطاه عمامته، فقالوا له يا ابن عمر هذا رجل أعرابي، لو أعطيته شيء عادي أي شيء لقبله. فقال ابن عمر إنه كان صديق لعمر، يعني كان صديق لوالدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. أين هذا؟ أين هذا من الذي يرفع الصوت؟ أين هذا من الذي يضرب والديه؟ وهذا الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء يقال له قندار لم يرحل في طلب العلم برا بأمهاتهم، يعني ما خرج من مدينته التي هو فيها لأن والدته قالت لا تخرج، فبقي يطلب العلم في هذه المدينة حتى ماتت. ثم سافر قال أردت الخروج للعلم فرفضت أمي فأطعتها فبورك لي في ذلك. طاعة الوالدين أحبابي، طاعة الوالدين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقلنا ولا تقل لهما أف، هالكلمة الأف الصغيرة اوعى تقولها لأمك ولا لأبوك بيحبط عملك.

وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت أمه وهي تحته إجلالا لها، يعني ما يكون في الدور الثاني وهي في الدور الأرضي، يعني أدب عالي أن يكون هو فوق وهي تحت، وهذا قمة البر. أحبتي في الله، يمكن نستغرب مثل هذه الأمور، ولكن هكذا يصنع أولياء الله عز وجل. بر الوالدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. بعض الشباب بيسمعوا زي الأحاديث دي ولا يستجيبون لها، ففيهما فجاهد، يعني بأمك وأبوك جاهد، انتبه عليهم، اسمع كلامهم، اطاع عليهم. ايه بتفهم يا اخي الشاب، اختي المرأة المؤمنة، لما بنسمع مثل هذا الحديث: ففيه ما جاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعنوان الصبر من شيم الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن الآيات القرآنية التي تحث على الصبر وتبين فضله كثيرة جدا، وقد مدح الله تعالى الصبر لما فيه من منافع متعددة في حياة المرء وما له من الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدرجات العلى في الآخرة. والصبر على ثلاثة أنواع: أولا، الصبر على الشدائد والبلايا، أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة. ثانيا، الصبر عما حرم الله، أي حبس النفس عن ارتكاب ما حرم الله، وهذا النوع أشد على النفس من النوع الأول، لأن النوع الأول من الصبر هو الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا، والثاني هو الصبر عن المعاصي، أي حبس النفس وقهرها ومنعها عن ارتكاب المعاصي التي حرمها الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لمنع النفس وضبطها كي لا تتجاوز الحدود. ثالثا، الصبر على أداء ما أوجب الله، أي قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله، كإقامة الصلاة في وقتها وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم لتعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين. فالاشتغال بهذه الطاعات هو الصبر على أداء ما أوجب الله. صبر الرسول العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابن الرسول وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تزرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: